0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي الحجر والنحل للقارئ الشيخ عبد العزيز خلف الله البرجيني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من مأثورات الحكم يقول الإمام ابن القيم عليه رضوان الله: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله عز وجل، وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفي القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفي القلب نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه وقدره، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفي القلب طلب شديد لا يقف دونه إلا أن يكون الله عز وجل وحده هو المطلوب، وفي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله ومعرفته ودوام ذكره والإخلاص له. ولو أعطي العبد الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. ويقول بعض العارفين: إليك وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، وفيك وإلا فالرجاء مخيب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:10 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة فصلت للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة فصلت للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ محمد الفيومي وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشيخ.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ.
1: بسم الله الذي لا يضر ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وبيوت الله في الأرض المساجد. تحيتنا هذه من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. تحيتنا هذه في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر 27 من ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة، الموافق 13 من يونيو من عام 2026 من الميلاد. الوقت طيب، ففيه بركات وفيضات ربانية، فهذه سويعة مباركة في الثلث الأخير من الليل، حيث التجلي، حيث الرحمات من المولى العظيم، مصداقا لما جاء في الحديث القدسي أن الحق تبارك وتعالى يتجلى من فوق سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. وبطلوع فجر 27 من ذي الحجة، فهذا يقترب من وداع عام 1447 من الهجرة، لنستقبل بعد ساعات، بعد حوالي يومين، عاما هجريا جديدا، هو عام 1448 من الهجرة. الهجرة أيها الإخوة المؤمنون ليست مجرد حدث تاريخي قد مضى، فالقرآن سجل ذلك، لنتخذ من هذا الحدث الأغر الجليل ما نزرعه في واقعنا المعاصر، لنتدارس مضيائية أحداثه للشباب، للرجال، للأبناء، للمستقبل، لكي تسعد حياتنا. أيها الإخوة المؤمنون، السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فرزقت من الله تبارك وتعالى بإلهام رباني أن قالت: كان خلقه القرآن، بل زادت عن ذلك إذ قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. ومما روي أيضا أيها الإخوة المؤمنون أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لكي يرغب إلينا ولكي يحبب إلينا ولكي ينصحنا ويرشدنا إلى فضل القرآن، أن قال فيما معناه أن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله عز وجل يتراءى لأهل السماء كما تتراءى في من المذياع البقعة التي يشع منها القرآن هي بقعة نورانية، فالله اجعلنا للقرآن من أهل تلاوة القرآن ومن أهل الاستماع الحميد المجيد للقرآن. فالقرآن ذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ملتقانا اليوم أيها الإخوة المؤمنون مستهله بآيات من سورة الكهف. نفتح المصاحف لنتابع قارئنا اليوم حيث يتلو من الآية 17 بمشيئة الرحمن وحتى 31 من هذه السورة المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاء بما فيه الهداية والرحمة للعالمين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تبقى ببقاء الله لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب آيات بينات لما تيسر من سورة الكهف من الآية 17 وحتى الآية 31، استهل بها فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك لقاء فجر 27 من ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. نحن على مقربة من استقبال عامنا الهجري الجديد، كل عام أنتم بكل نصر وأمن وخير، وستظل خالدة في الدنيا للمستقبل، تنير حاضرنا إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كانت النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. إن الله معنا هذه هي الذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والدعاء ذكر، الدعاء هو العبادة أيها الإخوة المؤمنون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه اللحظات وحتى نداء الفجر، أذان الفجر في 4:07، أغلى من كنوز الدنيا، فاسألوا الله من فضله. افتحوا صناديق القلوب والصدور للعليم بما في ذات الصدور، داعين راجين مناجين إياه، فلقد وعدنا بالاستجابة وهو ولي ذلك والقادر عليه. إلى الدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني.

الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين. دائما الله أكبر الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة،

فقد أذن المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني بصلاة فجر 27 من ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقام الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، إننا إذ نودع بعد ساعات من الآن عام 1447 من الهجرة، إذ نودع هذا العام الهجري لنستقبل عاما هجريا جديدا، ندعو الله سبحانه أن يقودنا لمزيد من الأمن والأمان والخير والرخاء، وأن يحفظ بلادنا شرقا وغربا، شمالا جنوبا، برا وبحرا وجوا، تاريخا وحاضرا ومستقبلا. إذ نستقبل هذا العام الهجري الجديد، لا بد أن نسأل أهل الذكر عن هذا الحدث الجليل، الهجرة، كيف واجه هذا المجتمع الناهض الذي التف حول القائد في هذه المدينة المباركة بعد هجرة المختار صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ إنه السلام، إنه الإخاء، المحبة، التآخي. فلقد أزال الحبيب صلى الله عليه وسلم إحنا ومحنا كانت قائمة بين فئتين، الأوس والخزرج. كيف فعلها؟ بالمحبة، بالإخاء، بالسلام. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذه كلمات الحبيب، السلام، السلام الذي يجعل الجار يسأل بود وإخلاص عن جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هكذا الحبيب قالها. بل زاد عن ذلك، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أو كما قال، إنه السلام الذي يجعل الجار دائما في حالة بحث وتحر عن كل ما يسعد جاره، فلا يعيش لنفسه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأسباب الإيذاء كثيرة، علينا أن نتحرى كل ما يجعل جيراننا سعداء في بيوتنا، في عملنا، في كل شأن، في كل مجال من مجالات حياتنا. ليس منا من أصبح، معنى الحديث أو ما معناه، أو بات وجاره جائع. من أجل ذلك فالتكافل الاجتماعي، السلام الاجتماعي، أمر ضروري لبناء مجتمع نهض حول القائد في المدينة المنورة. فالهجرة حدث جليل عظيم، ليست مجرد هجرة من مكان إلى مكان، بل كانت هجرة إلى نورانية قادها الحبيب صلى الله عليه وسلم وحفظها رب العزة عز وجل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نجعل هذا الحدث يمر علينا ونحن نقرأ، لنتزود بفيض من تقوى ربنا عز وجل حول أضواء مضياء هذا الحدث الجليل، هجرة المختار صلى الله عليه وسلم، الذي قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إلى مأدبة الرحمن في الأرض، في ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف في يومنا هذا، ونحن على موعد بعد لحظات لصلاة فجر هذا اليوم، التي سيؤمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد أنور إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. وحتى إقامة الصلاة نعيش مع آيات من الذكر الحكيم مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم من أيام الله عز وجل. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أحمد أنور من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في ختام اللقاء، هذه تحيات فريق العمل: فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. هذه تحيات الزميل مهندس الصوت طارق حسن الذي صاحبنا في هذه الإذاعة الخارجية، وحسن سيد أحمد. تلك تحيات غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبدو، تامر عبد الغني، أحمد رامي، وتحيات كنترول الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد، حنفي محمود. تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. تحياتي هشام محفوظ على خير. التقينا دائما على كل الخير، نلتقي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 27 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 13 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 5:45 من صباح يوم السبت. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يبدأ الترتيل من الآية 84 من سورة القصص.

له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.

له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سور القصص والعنكبوت والروم. إخوة الإيمان، الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس على مدينة القاهرة يحين موعده بمشيئة الله في 6:17. أما الآن فمع هذا الابتهال للشيخ محمد الدعلوب.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. كان هذا الابتهال للشيخ محمد الدعلوب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، الآن نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 11 من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بيوتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله

وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم.

عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

غرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سور الروم ولقمان والسجدة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورة قاف يتلو علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

tombe. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم

نحن أعلم بما يقول.

0: الأخر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم.
1: آيات بينات من سورة قاف استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ شعبان الصياد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الإمام مسلم. ومعنى قوله قيل وقال هو الخوض في أخبار الناس، وكثرة السؤال أي الإكثار من السؤال عما لم يقع. والحديث فيه دعوة إلى الاتحاد والاعتصام وعدم الإشراك بالله، ونهي عن اللغو وكثرة السؤال وعن الإسراف في المال، فكل إنسان مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

0: إلى مولاك سلم كل أمر، تفز في كل صبح أو عشي، وصن منك الفؤاد بحسن سير بإخلاص على النهج السوي. ومن مولاك أطلب منح فضل، تنل منه صفا العيش الهني، وأكثر من صلاتك مع سلام على أسمى نبي هاشمي.
1: سبحان من لا يثيب الخير إلا هو، يعنو له الكون دنياه وعقباه.
0: إن أهل التوحيد يلتزمون بالوحي الإلهي، فإذا دعوا الله تعالى فلا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى التي عرفهم عليها في كتابه العزيز وأمرهم أن يدعوه بها، ولا يخرجوا عنها بحال من الأحوال. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، القلب هو محل نظر الله تبارك وتعالى، وبسلامة القلب إخوة الإيمان ينجو صاحبه يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. إخوة الإيمان، يقول ابن القيم: القلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا، وتحكم فيه بما يريد، وتمكن منه غاية التمكن. والقلب الثاني: قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطالع، فالحرب دول وسجال، وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة. إخوة الإيمان، وقلب ثالث: قلب محشو بالإيمان، قد استنار بنور الإيمان، وانقشعت عنه حجب الشهوات، وأقلعت عنه الظلمات، فلنوره في صدره إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد، لو دنا منه الوسواس احترق به فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. وليست السماء إخوة الإيمان بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء. والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، فيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه إلا خطفة تحصل له على غرة وغفلة من العبد، إذا هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو وغلبة الطبع. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلى إشارات ضبط الوقت. إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 11 من سورة السجدة.

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا

وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل

0: بدءا من الآية 11 من سورة السجدة وحتى الآية 55 من سورة الأحزاب، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام العاشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع فاشين، يقول في رسالته: دائما أدعو الله عز وجل على تحقيق شيء معين ولم يستجب الله لي إلى الآن، فماذا أفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وروى النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ هذه الآية الكريمة، ويقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذ في الدعاء خضوع للمولى سبحانه وتعالى وخشوع وذلة وبيان لحاجة العبد إلى مولاه ونفي لما يعبد من دون الله، فهو إقرار بالعبودية وإذعان بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبيان لحاجة العبد إلى مولاه يدعوه ليوفقه لصالح الأعمال فيما ظهر له من أعمال تحقق ورضاه ومهمته في الحياة، من استخلاف في الأرض على خير حال ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى، عالما بأن الله تعالى قد سخر له الكائنات، يسعى في الأرض متوكلا على مولاه بادئا عمله بسم الله الرحمن الرحيم، غير أنه بحاجة إلى تحقيق غايات معينة طالبا من مولاه أن يحققها له. وقد شرع المولى سبحانه وتعالى الدعاء حتى يبقى باب المولى سبحانه وتعالى هو الملاذ الوحيد لتحقيق تلك الغايات، فأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. قد رأينا من دعاء الأنبياء لربهم كيف حقق الله تعالى طلبهم، وليس بلازم أن يستجيب الله دعاء العبد في التو والحال أو في الدنيا عموما، إذ يختار المولى سبحانه وتعالى لعبده ما يصلح له، قد يكون الخير في عدم الاستجابة الآن. يقول تعالى: وادع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت ودعوت فلم أره يستجاب لي، فيستحسر عن ذلك ويدع الدعاء. ومن ثم لا غضاضة في ألا يستجيب المولى الدعاء في الحال، فعلى المسلم أن يستمر في الدعاء ويعلم أن الله تعالى له الحكمة البالغة في تأخير الإجابة، إما أن يعجل للعبد الآن وإما أن يدخر له الثواب إلى يوم القيامة، وإما أن يرد من البلاء ببركة هذا الدعاء. إذ في الحديث الشريف يعني يدفع الدعاء البلاء النازل من السماء ويتعالجان إلى يوم القيامة. وعليه فلنلتمس أوقات البركة ونستمر في الدعاء وقت السحر الثلث الأخير من الليل، إذ ينزل المولى سبحانه وتعالى بفيوضاته ورحماته فيستجيب للسائلين ويعني يستجيب لهم.
2: معنى ذلك فضيلة الدكتور سيف أنه لا يقنط ولا ييأس من دعائه.
3: لا يقنط، يعني عليه أن يختار ساعة الإجابة في يوم الجمعة، يجتهد في يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، وهي لا شك أن الله تعالى أخفاها حتى نجتهد في يوم الجمعة عموما، وفي الثلث الأخير من الليل يجتهد، وهو ساجد في الصلاة يجتهد بالدعاء وأدبار كل صلاة، وإن شاء الله يحقق الله تعالى له ما يريد. هذا ولله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة هاء نون، تقول في رسالتها: كثيرا ما أتذكر أشياء قد نسيتها في صلاتي، فأخطئ في عدد الركعات، فتارة أصلي خمسا وتارة ثلاثا والوقت أربع ركعات، فماذا أفعل؟ أرجو البيان والتوضيح، وهل تصح صلاتي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العداوة بين الشيطان وبين آدم عليه السلام كانت بسبب الصلاة، فقد روي أنه إذا سجد ابن آدم سجدة اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. لذلك يحرص الشيطان أشد الحرص على صرف المسلم عن الصلاة بكل الحيل التي يستطيعها، ومن هذه الحيل الوسوسة لشغل المصلي عن التركيز في صلاته حتى لا يدري كم يصلي، حيث يلقي في قلبه بأشياء لا تدور بخاطر المصلي قبل دخوله في الصلاة، فيذكره بما مضى من الأعمال بالتفصيل أو ببعض الآمال عن المستقبل حتى لا يدري كم صلى، ويقصد من وراء ذلك أن يعيد المسلم الصلاة الواحدة عدة مرات، ثم تأتي مرحلة فيمل من ذلك ويترك الصلاة، فيتحقق بذلك هدف الشيطان من صرف المسلمين عن الصلاة. لذلك شرعت السجدتان جبرا لهذا النقص في الصلاة، وإن كان الحادث زيادة كانت السجدتان ترغيما للشيطان. ونقول للسائلة الكريمة: إذا كان السهو قليلا بأن كان في اليوم الواحد مرة، فعليها أن تبني على الأقل، فإذا شكت هل صلت ركعتين أو ثلاثا فلتبني على الأقل وتجعلها ركعتين ثم السجود للسهو. أما إن كان السهو كثيرا بأن كان يعتريها في اليوم أكثر من مرة، ففي هذه الحالة تبني على الأكثر ولا تسجد للسهو. فإن شكت في الرباعية هل صلت ثلاثا أم أربعا فلتعتبرها أربعا، وإن شكت أصلت ركعة أم ركعتين فإنها تبني على الأكثر وتعتبر أنها صلت ركعتين وتكمل صلاتها بناء على ذلك، ولا تطالب بسجود لسهو بعد انتهاء صلاتها، وكل ذلك ترغيما للشيطان. فإذا استمرت على ذلك بضعة أشهر انصرف عنها الشيطان ليأسه منها. كما ننصح الذين يسهون كثيرا في صلاتهم أن يلازموا صلاة الجماعة حتى يتحمل الإمام سهوهم ونسيانهم، إلى جانب استفادتهم من فوائد صلاة الجماعة. هذا وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي:
5: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة هود.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة هود تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 54 و55 من سورة القمر. نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم

0: مقتدر.
1: ما صلة هاتين الآيتين بما قبلهما وما معناهما؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلة هذه الآية بما قبلها أنها استئناف بياني، لأنه لما ذكر سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن كل شيء صغير وكبير مستطر على إرادة أنه معلوم ومجاز عليه، وقد علم جزاء المجرمين من قوله قبل إن المجرمين في ضلال وسعر، كانت نفس السامع بحيث تتشوف إلى مقابل ذلك من جزاء المتقين، وجريا على عادة القرآن من تعقيب النذارة بالبشارة والعكس، أي بعد أن ألمع إلى ما يصيب الكافرين من الإهانة في ذلك اليوم، أردفه بما يناله المتقون من الكرامة عند ربهم وما يحظون به من الشرف والزلفى بحسب سنة القرآن الكريم من ذكر الثواب إثر العقاب والعكس بالعكس. ومعنى إن المتقين في جنات ونهر، أي في جنات وأنهار من الماء والخمر والعسل واللبن، أي في مكان مرضي ومقام حسن عند رب عظيم جليل قادر في ملكه وسلطانه، لا يعجزه شيء، وهو الله رب العالمين.
1: ولماذا ختمت الآية الثانية بلفظ مليك مقتدر؟
2: قوله في مقعد صدق، إما أن يكون في محل الحال من لفظ المتقين، وإما أن يكون في محل الخبر الثاني لإن، والمقعد مكان القعود، وهو هنا بمعنى الإقامة المطمئنة كما في قوله تعالى اقعدوا مع القاعدين. والصدق أصله مطابقة الخبر للواقع، ثم شاعت له استعمالات نشأت عن مجاز أو استعارة ترجع إلى معنى مصادفة أحد الشيء على ما يناسب كمال أحوال جنسه. والمليك فعيل بمعنى المالك، وهو أبلغ من ملك، ومقتدر أبلغ من قادر، لأن في زيادة المبنى زيادة في المعنى والتنكير فيهما للتعظيم. والمراد بالعندية هاهنا الكناية عن الكرامة وشرف المنزلة وتقريب الرتبة، فأي منزلة أكرم من تلك المنزلة وأجمع للغبطة كلها والسعادة بأسرها، جعلني الله وإياكم من المتقين المتفضل عليهم رب العالمين بمقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان من سماحة الإسلام نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية صورة مشرقة لما يجب أن يتخلق به المسلم في نفسه ومع غيره. فقد روى سفيان بن عيينة عن أبيه قال: لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. هذه التوجيهات الحكيمة من شأنها إذا تخلق بها المسلم أن تجتمع القلوب عليها وتطهر الأفئدة من جميع الأحقاد والضغائن، ويتلاقى الجميع على بساط المودة والرحمة والتعاون على خير الإنسان في الدنيا والآخرة. وصدق الله العظيم حين يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، دفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لقد أمر بها رب العزة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وما أحرانا نحن المسلمين أن نتخلق بها، وأن تكون منهجنا في معاملاتنا وعلاقاتنا. ورحم الله معاوية إذ يقول: لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، إن شدوها أرخيتها، وإن أرخوها شددتها. إن المؤمن يتقبل من الناس ما أتى عفوا، ولا يكلفهم ما يشق عليهم، فهو سمح سهل هين لين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، كما أنه صلوات الله عليه: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والعرف المعروف الذي تعارف عليه المسلمون من كل ما أمر به الشرع، فهو اسم جامع لكل خير من طاعة وإحسان وصبر واحتمال. ولقد قال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه، ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده. وذلك سر قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، أي واجعل كأنك لم تسمع ولم يقل. ويقول الحق سبحانه: وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزلت خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: كيف بالغضب؟ فأنزل الله سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. فاللجوء إلى الله والتوجه إليه بقلب مخلص، والاستعاذة به من شر الشيطان ووسوسته، خير علاج يدفع به الإنسان كيده ويفيء به إلى حظيرة الصالحين. وفي الحديث أن رجلين تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما حتى إن أنفه يتمزع غضبا، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما أجمل العفو عند المقدرة، والإحسان إلى المسيء، وفعل الخير والدعوة إليه، وترك المنكر والتنفير منه، والتأسي بصاحب الخلق العظيم الذي كان لا يجهل على من جهل عليه. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، والله الموفق.
0: تحت عنوان من سماحة الإسلام استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو إخوة الإيمان شيمة الأقوياء وخلق الكرماء. قال سبحانه وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن إذا أصابه بغي ينتصر، وإذا كان ضعيفا يقول: رب إني مغلوب فانتصر. أيها الإخوة المؤمنون، الحق سبحانه وتعالى يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعفو إخوة الإيمان يجب أن يصلح لا يفسد، يقوم ولا يهدم، يصفي ويطهر لا يشقي ويدمر. فالعفو إخوة الإيمان مقيد بالإصلاح. أيها الإخوة المؤمنون، كلما مررنا على بساتين العفو في نفوس أهل العفو، نجد أنهم يبتغون بهذا الخلق أجرا من الله سبحانه وتعالى، ويجعلونه مزرعة لآخرتهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك إخوة الإيمان، كان من أحب الدعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، فإذا غلب على ظنك أن عفوك عن أخيك يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تعفو عنه، وأن تبتغي بذلك العفو أجرك من الله عز وجل. تمام 7 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعدنا اليومي إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد رفعت، يتلو علينا ما يتيسر من سورة طه.

four,

நான்

تُبْدُوا

Scotland.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. هذا الحديث فيه توجيه نبوي حكيم، يوجه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن تسارع بالأعمال الصالحة قبل أن يتعذر عليها أن تقوم بالأعمال الصالحة، وقبل أن تنشغل عنها بما قد يحدث من الفتن وبما قد يجري من الابتلاءات والفتن الكثيرة. ولذلك جاء في القرآن الكريم: فاستبقوا الخيرات، وأمر الله بالمسارعة إلى الطاعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إنه يأمرهم أن يبادروا بالأعمال الصالحة وأن يسارعوا بها قبل تعذر الإتيان بها، ويبين أنهم قد يواجهون فتنا كقطع الليل المظلم، لأن أمرها لا يكون واضحا لدى الناس كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أي بينما يكون الرجل في أول النهار وفي صباحه مؤمنا، إذا به في المساء ينقلب ويتغير، والعياذ بالله، الإيمان إلى الكفر، ويتغير من الهدى إلى الضلال ما بين طرفة عين وانتباهتها. ما سبب هذا التغير؟ إنه قلة الإيمان، إنه ضعف اليقين، إنه عندما يبيع الرجل دينه بشيء بسيط يسير تافه من متاع الدنيا. ومتاع الدنيا غرور، هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. تغره الدنيا ويلهث وراءها ويبيع دينه بعرض من الدنيا، والعياذ بالله. في بعض الروايات أن الممسك والقائم على دينه كالقابض على الجمر، وهذا يصور لنا خطورة الموقف حيال تلك الفتن. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي. بادروا بالأعمال سبعا أي قبل أن تنشغلوا وقبل أن تأخذكم الحياة ويهجم عليكم هذا الأمر، أن تشغلكم أحوال الفقر والغنى وأحوال المرض المفسد أو الهرم والكبر المفند، والفن معناه الخرف والتخليط في الكلام، أو موتا مجهزا أو الدجال أي خروج المسيح الدجال، وهو من أكبر الابتلاءات والفتن للبشر، حيث يزعم أنه إله، وحيث تكون معه بعض أمور خارقة للعادة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ومن هنا ندرك أهمية النصح النبوي والتوجيه الذي وجه الرسول به أصحابه ألا يسوفوا وألا يؤجلوا وألا يؤخروا التوبة، بل على الذي يقيم على معصية أن يقلع عنها وأن يتوب، والمقصر أن يسارع إلى الخيرات. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهكذا كان التوجيه النبوي فيه الحفاظ على عقيدة الإنسان وإيمانه وحسن خاتمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
2: اللهم صل.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، صنع الله عز وجل الكون على الحركة، فقال سبحانه: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. ووجه الله في القرآن فطرة الإنسان إلى الحركة: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وربط الله عز وجل الرزق بالحركة، قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. حركة مريم عليها السلام في هز النخلة مقدمات لرحمة الله وعطاء الله ورزق الله، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فقال سبحانه: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان لا يغفل حركة العبد في استجلاب الرزق، فقال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أيها الإخوة المؤمنون، الكون مطبوع على الحركة، والإنسان مفطور على الحركة، ورزق الإنسان يحب الحركة، فلماذا السكون ولماذا القعود؟ السكون له أوقات معينة وخطة محددة ليكون بعده الانطلاق نحو الحركة والحياة، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إنه سكون من أجل الحركة، إنه هدوء من أجل الانطلاق.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة قاف. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول الحكمة من كتابة الله تعالى للأقدار والأعمال في كتاب، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول بديع خلق الله تعالى في السماوات والأرض، وذلك من خلال الآية الثالثة من سورة قاف من قول الحق عز وجل: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وما دام علمنا اللي تنقص الأرض منهم اللي علمناه ده هو هنرجعه فيه، وعندنا كتاب حفيظ. هم ليه بيكذبوا الحكاية دي؟ وعندنا كتاب حفيظ، أم كذبوا دي؟ قالوا الكلام ده مش معقول. ولذلك أإذا متنا وكنا تراب يعني إنكار، وما دام انكار يعني بقولك الكلام ده ما يحصلش، فيجي هنا ايه اضراب، يقول لا هيحصل بس انتوا اللي كذبتوا. سيحصل بل كذبوا بالحق لما جاءهم. كذبوا بالحق لان اكن دي مساله حق، ومعنى حق يعني امر فرغ منه فلا تغيره قواعد الحياه، لان معنى الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم في الحكايه دي يقول بده يضرب مثل للحق والباطل. يقول ايه مثلا؟ يقول ان ايه المطر نزل ونزل على الجبل، فالجبل نزل ياخد القش وياخد كل الحاجات دي، وبعدين فيه زبد اللي هي الريم اللي بيطلع كده، فاحتمل السيل ايه زبدا رابيا اللي هي الرغوه اللي احنا عليها رغوه دي، وبعدين الزبد ده راح الريح يضربه هنا ويضربه هنا، بعد مده لقيناها على الايه. ولكن انت لما تروح البحر مثلا تلتفت تلاقي الموج ايه بيجيب الحاجات الغريبه عن الميه ايه وينطرها بره كده اهو. فاما الحق سبحانه وتعالى يقول انا هضرب لكم مثلا للحق وللباطل. مثله ايه؟ الوادي ياخد من المطر على قده، ولما ياخد من المطر على قده الريم هيغطيه. طيب وبعدين الريم من الهواء والبتاع ده يروح مجانا في جنب بقى، اما الزبد ايه فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكثه. كذلك يضرب الله الايه الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب ايه، واما ما ينفع الناس. وبرضه ايه ومن برضه الحديد، نجيب الحديد ونحطه في قلب النار، يوم العنصر اللي غير من الحديد يطلع كده فقاكان عشان يجي الاستور بالايه الحق. طيب ما دام الباطل هيذهب والحق هيثبت، نقول شوف اقرأ القرآن جيدا. ايه هو القرآن؟ قال ايه بقى؟ قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى في المعركة، كان القياس في النص، وجعل كلمة الذين كفروا ايه السفلى، يقول وكلمة الله العليا. قال ما قالش كده، قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، لأن كلمة ربنا العليا دي ما تجيش واطية وبعدين تعلى، ثابت لها أنها عالية. ما يقولش مش جعل كلمة الله العليا، ما هيش جعل، إنما الباطل جعل. والله طب ما هو بيجي كلمة الله، ما في ساعات الباطل بإيه يتمكن والحق ينزوج، ممكن البطل يتمكن، هذه نصرة للحق. ليه؟ قال لك لأن الحق مش ما يجيش ناس تغار عليه إلا لما البطل يعضه، فإذا عضه الباطل قالوا يا حق الحقنا. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يضرب المثل ليبين، وإن على الباطل مرة فالحق برضو أعلى منه. ليه؟ لأن البطل ده جندي من جنود الحق، لأنه لما يعض الناس بالإيه؟ بالظلم، الناس تقول بقى تنقذنا بقى. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. المريج هو الأمر المختلط. يبقى مرة قالوا إيه شيء عجيب، ومرة كذبوا رموه بالنعي، ومرة كذبوا، ومرة إيه قالوا في أمر مريج مختلط. ومريج يعني إيه؟ مرج الخاتمة في الأصبع، يبقى الخاتم واسع وعمال إيه بيتلقلق بيروح هنا ويجي، مش ثابت في الإيه في الصابع. طب هم يعني في أمر مريج ليه؟ قال لك بدليل انهم استقبلوا الرسول مش بشيء واحد، ده بيحكي شيء لما يعجزوا عن شيء يقولوا واحد تاني. واحد قام قال لك ده ايه ده ساحر ما نفعتش. ليه؟ قام رد عليهم قال والله لو كان ساحر وسحر الناس اللي دول امنوا به، طب ما كان يسحركم يا كفره، دول تنفض الحكايه، اهو ما سحركوش يبقى مش ساحر. قالوا ده كاهن بتاع كاهن، قالوا احنا شفناه قاعد كده وبيعمل مندل وبيعمل، ما حصلش، ده شاعر عمره اتكلم كلمة ولا قال شعر ولا جاب مناسبة. يبقى في أمر المريج مش عارفين يقولوا إيه، كل ما يقولوا حاجة تطلع بكذب، طول ما يقولوا حاجة تطلع كذب. ليه؟ لأن الحق شيء واحد والكذب هو اللي أشياء متعددة. ولذلك لما يكون ناس بيشهدوا في قضية وقعت إن كانوا صادقين بيحكوا عن واقع شهدوه جميعا، وإن كانوا كذابين كل واحد بيحكي حاجة. ولذلك وكيل النيابة الشاطر بيعمل إيه عشان يوصل للحقيقة؟ يدوخ الشاهد، يقولوا طب كان لابس ايه، طب كان بعده قد ايه، كمان عشان يتلخبط في الكلام ويكذب، وما دام يكذب يروح عفوه بقى في الايه. يبقى ولذلك يقول لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. افتكر انت كذبت امبارح قلت ايه، احسن لما هتيجي تكذب النهارده هتنسى انت قلت ايه، لانه مش واقع. انما الصادق بيحكي حكايه حصلت، يقولها النهارده يقولها بكره يقولها بعد، وعشره يقولوها هي هي. انما الكذب كل واحد حي ايه يقول له انتوا اتقابلتوا فين ورحتوا مش عارف، يقول والله اتقابلنا في الحته التانية، يقول له اتقابلنا في الحته، الله ما مكذبين. انما لو كان صدق كان ايه؟ يبقى اذا الحق لا يمارى فيه، زي ما احنا بنقول دلوقتي في التعبير الجديد لا يصح الا الصحيح. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض. ما دام كذبوا الحق يبقى باطل، وما دام باطل يبقى كذب، وما دام كذب كل واحد هيقول كلمه. نعم. ثم انتقل الحق سبحانه وتعالى لإثبات أشياء تثبت العقيدة الأولى، وهي وجود الإله. أن احنا عايزين بقى نمسك العقيدة عشان لما نصحح لهم العقيدة ويريحونا شوية، ودلوقتي مغلبيننا علشان العقيدة بتاعتهم فاسدة. قال إيه الخلاف ده، ويكذبوا محمد ويقولوا منزل ويقولوا لا مش منزل، هتبعثوا ما تبعثوش مش عارف إيه. طب ما ينظروا كده في الكون اللي حولهم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. الله، السماء الواسعة دي كلها مبنية ازاي؟ ده ما فيش عمود شايل حتة فيه. ده احنا لما بنكون عايزين نعمل حاجة بس صالة كبيرة شوية سبعة في عشان يقول لك ما ينفعش لازم تعمل عمود عشان ده. والسماء الواسعة دي كلها ما فيش عمود شايلها. قام قال لك يمكن ايه؟ يمكن ممسوكة من فوق، حد ماسكها من فوق. طب اللي ماسك من فوق ده تبقى قوه كبيره قوي، اللي يمسك السماء دي من فوق زي الشمسيه كده من عند الاخر كده يمسكها زي الشمسيه تبقى قوه كبيره قوي قوي تمسك السماء. يقول ولذلك في حته ثانيه مره يقول بلا عمد رد على اللي يقول يمكن، يقول له ان الله يمسك السماوات والارض ان تدولا. يبقى ممسوكه من فوق من القدره. ممسوكه من فين؟ من القدره. ودي شفناها اخيرا لما حبوا يعملوا كباري وطويلة ومش عايزين يعملوا عمدة في الوسط، عملوا ايه؟ عملوا ممسوكة من فوق. والكوبري اسمه شوف كده معمول ولا فيش فيه ايه؟ اسمه الكباري المعلقة دي. نعم. فالحق سبحانه وتقول يقول ان انتوا شايفينها بغير عمدة وواسعة قوي، ولما تمشي كيلو تلاقي سما برضو، يبقى كميتها ايه دي؟ وتمشي 20 كيلو تلاقيها برضو السما. يبقى القبة الكبيرة دي اللي من غير عمد وعرضها قد كده ازاي؟ ولذلك لما اقول ايه، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات بده يمسكنا الحكاية عشان لما تمشي حاجة بلا عمل. الطير صفات بتعمل جناحتها كده وتعمل كده زي ما بنعوم عشان تمشي في الجو. مرة الطير يصف كده ما يحركش أجنحته ويفضل في السماء ولا لا؟ يبدأ في السماء. أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. يبقى ممسوك بالقدرة. فكذلك السماء من غير عمد وغير مسكة من فوق، إنما القدرة هي اللي إيه؟ هي المسكة. اللي يعمل العملية دي يصعب عليه أي حاجة بقى؟ نصعب. وبعدين مش كده بس، في البناء بنيناها وزيناها. شوف بقى الكواكب والنجوم والعملية اللي معمولة دي الطويلة العريضة دي، وما تجدش فيها فروق، ما تجدش مشققة كده ولا بتاعه. ده ملسق ساعة ما تشوف السماء الصافية تتعجب على اللون الموحد دي. طب هات أي واحد يضرب بوية في مسجد زي ده، إما كانش يعمل البوية في وقت واحد ويضربها في واحد تبقى من 13. ولذلك الناس اللي كانوا يقولوا ده السماء المرات بها السحاب، نقوله طب السحابها وخلينا شوية فيها سحاب. هو بيقول ما فيهاش فروق ولا فتوق ولا أي حاجة، ما عالسه 24. طب لما يجي السحاب بنشوف السحاب حتة ثقيلة وحتة خفيفة وحتة ما فيها سحاب وحتة فيها سحاب، وهو بيقول ما فيهاش فتوق. وبعدين لما ينزلوا شوية مية ينتهي السحاب وتفضل السماء. نعم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. وكلمة بنيناها دي يدل على أنها جرم زي ما بتبني الحاجة. كيف بنيناها؟ ولذلك إيه؟ والسماء بنيناها بأيدي. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الآية العليا. طب هيجيب الثانية بقى، والأرض اللي انتوا تحتها. ممكن تقول ده احنا تخيل، احنا بنشوف احنا وصلنا ليه، احنا مسكناها. طب الأرض هي قدامكم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، الجبال اللي مثبتاها، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والأرض مددناها. ما هو المد؟ دوك أبونا السماء رفعها والأرض مدها. طب مدها يعني إيه؟ المد هو بسط الشيء في حيز أكبر من حيزه الأول. يعني حطنا مثلا حاجة هنا كده وبعدين إيه نبسطها للبعيد شوية، يبقى يعني نقلناها إلى مساحة أوسع يعني. طب إزاي الأرض؟ قال لك دي العلماء بقى اللي بيفكروا كويس، قال لك والأرض مددناها. يعني كل ما تمشي تلاقي أرض، كل ما تمشي تلاقي أرض ممدودة قدامك. ملهاش حافة تنتهي الأرض عندها، ملهاش حافة. لو كان لها حافة يبقى أنا أما أجي عند الحافة دي مش ممدودة بقى، انتهى المد. إنما والأرض مددناها، كل ما تيجي حتة على حتة أرض لها ممدودة قدامك. ولذلك لما الراجل جاي يثبت كروية الأرض عمل إيه؟ مشي من مكان وتنه ماشي في خط مستقيم، التفت بعد مدة لقاه جه للمكان اللي هو كان إيه؟ أم قال لك الله ده الأرض ممدودة وهي لا، قال لك تبقى لازم كروية. لو كانت مبسوطة كان يبقى لها نهاية، كان يبقى لها حافة كده لما حصل لها البلد اللي فيه يقول لك حاسة لا تقع. انما هنمشي لها ارض، هنمشي لها ارض، هنمشي لها ارض، يبقى دل على انها ايه؟ على انها مكوره. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القران الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: اذاعه القران الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: هل يجوز إعطاء الخادم أو الخادمة من زكاة مالي بعد دفع رواتبهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يجوز إعطاء الخادم أو الخادمة من زكاة مالك بعد دفعك راتبهم، ما دام الراتب الذي اتفقتم عليه لا يكفي نفقتهم أو نفقتهم مع من يعولون. ووجه الجواز أنهم من الفقراء المستحقين للزكاة حتى بعد أخذ راتبهم، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فهم قد تحققوا بوصف الفقر حتى بعد أخذهم الراتب. وننبه هنا إلى أمرين، وهما: الأول أن مال الزكاة لا يكون جزءا من الراتب أو هو الراتب، بل يوفيهم راتبهم كاملا على ما اتفقوا عليه، ثم إن تبين أنهم ما زالوا فقراء فيعطيهم من زكاة المال. الأمر الثاني أن الزكاة كانت لا تجوز في الزمن الماضي للخادم أو الأمة، إذ كان كل منهما ملكا لصاحبه أي سيده، فكانت نفقة كل منهما واجبة على سيدهما، وهؤلاء هم من منع الفقهاء إعطاءهم من مال زكاة سيدهم. أما زماننا هذا فليس فيه عبيد أو إماء، بل الخادم أو الخادمة أحرار كمن يعملون عنده، ويتم الاتفاق بين صاحب المكان وبين هذا العامل أو العاملة على راتب يومي أو أسبوعي أو شهري، والله أعلم.

0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
1: تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من سورة الواقعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

What's

Bu

وأصحاب اليمين ما

One fan.

وأن

وأصحاب الشمال.

قل

هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفعل

I'm

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الواقعة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. في سلسلة الرد الجميل نبدأ حلقات عن الهجرة النبوية المشرفة، حقائق وشبهات. أستاذنا، نود من فضيلتكم ونحن في أولى هذه الحلقات الإجابة عن سؤال مهم ومستحق: لماذا الهجوم على الهجرة النبوية المشرفة؟
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، أخي الكريم، لأنه على قدر حجمك وعلى قدر أهميتك، على قدر ما يوجه إليك من نقد.
1: نعم.
2: فلأن الهجرة عظيمة، فالهجرة النبوية ملحمة البناء والتمكين، حيث لم تكن الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مجرد حدث عارض في سجل الأيام، أو انتقال جغرافي عابر فرضته الظروف الشديدة، بل كانت الهجرة النبوية الشريفة حدثا حضاريا أعاد تشكيل خارطة التاريخ البشري. كانت الهجرة النبوية الشريفة نقطة تحول فارقة نقلت الدعوة الإسلامية من فضاء الاستضعاف إلى آفاق التمكين وبناء الدولة وصناعة الأمة. ولأن الهجرة النبوية الشريفة تمثل المرتكز الأساسي الذي انطلقت منه حضارة الإسلام، فقد توالت نحوه سهام المشككين من مستشرقين وملحدين وأصحاب القراءات المادية الجامدة، محاولين طمس معالم هذا الحدث العظيم والتشويش على غاياته عبر إثارة شبهات وتأويلات قاصرة. وما من شك أن المتدبر لهدي القرآن الكريم يرى بوضوح كيف أن القرآن الكريم سجل الهجرة النبوية الشريفة في أمر من أهم المهم، ألا وهو التأييد الرباني، حيث اجتمعت في الهجرة أسباب الله الجارية، الأخذ بالأسباب كي نتعلم ونتأسى ونقتدي بسيدنا رسول الله. إذا ما اشتدت حولنا الظروف، كذلك كان في الهجرة أسباب الله الخارقة، المعجزات على باب الحجرة وعلى باب الغار وعند سراقة، هذا كله لون من التأييد الرباني.
1: نعم.
2: لكن هؤلاء وهؤلاء لا يرون إلا النظرة المادية، يقفون عندها، يحرمون أنفسهم من التجلي الأعظم للعون الإلهي والمدد الرباني في الهجرة. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مهد ورتب وخطط، وعلى كل، الناس تفتري علينا بالباطل ونحن نرد عليهم بالحقائق بالحسنى بالتي هي أحسن، فالحق يملك الحجة ويملك البرهان. وإن شاء الله في الحلقات القادمة سنفند هذه الشبهات بالدليل العقلي والدليل النقلي. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورة الإسراء يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما يتيسر من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق السماوات والأرض بالحق.

وهو الذي سخر البحر لتجري

الطرق أفلا تذكرون.

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النحل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، كان ثوبان رضي الله عنه شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قليل الصبر عنه، فأتاه يوما باكيا قد تغير لونه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تغير لونه، فقال: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع غير أني أستوحش وحشة شديدة إن لم أرك، ثم أتذكر أمر الآخرة، وإنك ترفع مع النبيين، فأنى لي برؤيتك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان من سورة الأنبياء، يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Well,

يعني طول.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنبياء، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما الذي حدث لبني إسرائيل بعد هلاك فرعون والعصاة الذين كانوا معه كما ذكر الله تعالى في سورة دخان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فالذي حدث لبني إسرائيل بعد هلاك فرعون والعصاة الذين كانوا معه كما حكاه الله تعالى هنا في سورة دخان، ذكره الله تعالى في قوله: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. فهذه الآيات تمثل مرحلة أخرى من قصة قوم فرعون، تقرر معاني هذه الآيات وما آل إليه بأن هلاك فرعون وقومه وما آل إليه ملك بني إسرائيل إنما آل إلى عباد الله المؤمنين الذين نجاهم الله تعالى مع كليمه موسى عليه السلام. والمعنى: ولقد كان في أهلاكنا فرعون وقومه أن نجينا بني إسرائيل وخلصناهم من الاستعباد والتسخير والعذاب الممعن في المهانة بقتل الأبناء واستخدام البنات وغير ذلك مما كان يقع عليهم من فرعون ذلك الطاغية المتجبر المتكبر المتناهي في الشدة المسرف في صنوف الإجرام. ثم ذكر الله تعالى فقال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. هنا تضيف هذه الآيات إلى بني إسرائيل فضلا آخر زائدا على فضل إنجائهم من عذاب فرعون، والمعنى: لم يقف أمرنا مع بني إسرائيل على تخليصهم من فرعون، بل اصطفيناهم واخترناهم عالمين استحقاقهم لذلك بما يصدر عنهم من العدل والإحسان والفهم والإيمان بعد أن استقام أمرهم في أواخر عهد موسى عليه السلام وفي عهد يوشع بن نون من بعده، حيث فتح بهم أريحا وأطاح بالشرك في هذا الإقليم وغير ذلك من حسن السيرة. ولكنهم لم يحافظوا على هذه الاستقامة التي تأدبوا بها بعد عقابهم في التيه 40 عاما، فبغوا في الأرض فسلط الله عليهم غيرهم. ومعنى قوله تعالى على العالمين أي عالمي زمانهم، فلا يلزم اصطفاؤهم على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا والله أعلم.
2: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار.

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورة الحج يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 56 من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً.

وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما

صير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعمل

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم

من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله

قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

0: لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سور الأحزاب وسبأ وفاطر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أقامت عبده يد الإتقان
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. فالمتأمل في القرآن الكريم يجد فروقا لغوية في استعمال القرآن الكريم للألفاظ الموضوعة للتمني والموضوعة للرجاء، ومنها ألفاظ ليت ولعل وعسى. فاستعمل القرآن الكريم ليت للتمني في الشيء غير الممكن في حق البشر، أما في حق الله فليس عنده مستحيل. ومن ذلك قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا، أي جاء وقت الحساب، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ففي قوله تعالى: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، المعنى أن الكافر يتمنى يوم القيامة أن يكون بينه وبين قرينه الذي أوقعه في الهلاك وفي الشرك بعد مشرق أطول يوم في السنة إلى مشرق أقصر يوم في السنة، ولذلك قال بعد المشرقين. فهذا نوع من أنواع التمني، وهو غير ممكن للحصول لأنه يتمنى شيئا قد فات أوانه، كما في قول الشاعر أيضا: ألا ليت الشباب يعود يوما. ومنه أيضا قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي ليتني لم أتخذ فلانا الذي أضلني في الدنيا، ليتني لم أتخذه صديقا ولا خليلا لي. إذن ليت للتمني، وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر يمكن أن يقع، وليس بمستحيل في مجرى العادة إلا أنه بعيد وفيه عسر، كالفقير الذي يقول: ليت لي مالا، أو يقول: ليت لي جبلا من ذهب فأتصدق به. والفرق بين ليت ولعل أن ليت تكون فيما يستحيل حدوثه أو ما فيه عسر، وأما لعل فهي بمعنى الطمع والإشفاق، ولا يكون الترجي بلعل إلا في الممكن. فلا تقول: لعل الشباب يعود، هذا بعيد. والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب كقولك: لعل الله يرحمنا، والإشفاق يكون في المكروه كقولك: لعل العدو يقدم. ومن استعمالات القرآن الكريم للترجي في المحبوب قوله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن استعمالات القرآن الكريم للفظة لعل في غير المحبوب قوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. والفرق بين ليت وعسى أن ليت رجاء في غير الممكن حدوثه، وأما عسى فهو طمع ورجاء فيما يمكن حدوثه، كما في قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ومنه قوله تعالى: قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. يقول الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في قوله: قال هل عسيتم، وعسيتم بالفتح والكسر لغتان، وبالثانية أي بالكسر قرأ نافع، والباقون بالأولى أي بالفتح وهي الأشهر. قال أبو علي: ووجه الكسر قول العرب هو عس بذلك مثل حر وشجن، وقد جاء فعل وفعل في نحو نعم ونعم، وكذلك عسيت وعسيت. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة النساء، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. فضيلة الدكتور، بعد أن بيّن الحق سبحانه وتعالى في آيات سابقة جزاء المنافقين وجزاء الصالحين، وبيّن سبحانه وتعالى في هذه الآيات يعني جزاء من يعمل صالحا ومن يعمل سوءا، تأتي هذه الآية: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، وكأنها تبين أن الله سبحانه وتعالى مهيمن على كل شيء، وكل ما في السماوات والأرض تحت إرادته ومشيئته.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد تقدم في الآيات السابقة الحديث عن الذي يعمل السوء والذي يعمل الصالحات وجزاء كل منهما. جاءت هذه الآية مخبرة بأن الله جل وعلا مالك لما في السماوات وما في الأرض، وأن العالم كله مملوك له، وعلى المملوك أن يطيع مالكه. كما أن الآية السابقة على هذه الآية مباشرة تحدثت عن ذكر الخلة التي اختص بها إبراهيم عليه السلام، فذكرت هذه الآية أنه مع الخلة هو عبد الله، وأن الخلة ليست عن احتياج من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، وإنما هي خلة التشريف والتكريم لإبراهيم عليه السلام مع بقائه على العبودية. وفي قول الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذا أسلوب قصر بطريق التقديم، تقديم الخبر الجار والمجرور، قوله تعالى لله على المبتدأ ما وهو الاسم الموصول. فكل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما لا يشاركه جل وعلا في ملكه أحد، وكان الله جل وعلا بكل شيء محيطا، أي عالما بكل شيء من الجزئيات والكليات. وإفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية يتبعه في القرآن الكريم كثيرا، إفراده سبحانه وتبارك وتعالى بالملك والهيمنة والسلطان والقهر. ومتى شعرت النفس أن الله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، وأنه بكل شيء محيط، ولا يعزب شيء عن علمه ولا عن سلطانه، وهذا يكون باعثا قويا إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية والعبادة. وكان الله بكل شيء محيطا، بحيث لا تخفى عليه خافية من شؤون خلقه، وسيجازي الذين أساءوا بما عملوا، وسيجازي الذين أحسنوا بالحسنى.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، إلى آخر هذه الآية. هذا انتقال بالحديث عن شأن النساء وفتاوى النساء. المقصود بالاستفتاء ويستفتونك في النساء
3: في هذه النقلة بهذه الآية الكريمة إلى الحديث عن النساء، وبعض الفتاوى التي يحدثنا فيها المولى جل وعلا عن بعض شؤون النساء والضعاف منهن، يقول العلامة الرازي في ذلك كلاما دقيقا مفاده: اعلم أن عادة الله تبارك وتعالى في ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن الوجوه، وهو أن يذكر شيئا من الأحكام ثم يذكر عقبه آيات كثيرة في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويخلط بها آيات دالة على كبرياء الله وجلال قدرته، ثم يعود مرة أخرى إلى بيان الأحكام، وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقربها إلى التأثير في القلوب، إلا إذا كان مقرونا بالوعد والوعيد، والوعد والوعيد لا يؤثران في القلب إلا عند القطع بغاية كمال من صدر عنه الوعد والوعيد. فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات اللائقة بالدعوة إلى الحق. يعني نلاحظ أن هذه الآية الكريمة انتقلت بنا انتقالا قد يبدو عند بعض الناس أنه انتقال مفاجئ من الحديث عن المنافقين والمشركين وجزاء كل فريق، ثم الحديث عن المؤمنين والإحسان، ثم الحديث عن الشيطان ومردة الشياطين، ثم تنتقل من الآيات إلى الأحكام مرة أخرى، وكأن المولى جل وعلا يريد أن يقول لنا سبحانه وتعالى إن تنفيذ هذه الأحكام يتطلب أن يكون معه حديث عن الوعد والوعيد، وحديث عن المؤمنين وجزائهم، وحديث كذلك عن المخالفين وجزائهم. إذا عرفنا هذا فإننا نقول إنه سبحانه وتعالى ذكر في أول السورة أنواعا كثيرة من الشرائع والأحكام والتكاليف، ثم أتبعها بشرح أحوال المنافقين والكافرين، واستقصى في ذلك، ثم ختم تلك الآيات الدالة على عظمة جلال الله وكمال كبريائه، ثم عاد بعد ذلك إلى بيان الأحكام، فقال سبحانه ويستفتونك في النساء.
2: إذن كان هذا يعني بيان من فضيلتكم لهذا الانتقال للحديث عن أحكام النساء وما يتعلق بهن. هل لهذه الآية سبب نزول؟
3: نعم، ذكر بعض المفسرين في سبب نزول هذه الآية قولين. الأول أن العرب كانت لا تورث النساء والصبيان شيئا، وقد ذكرنا ذلك في أول السورة، فنزلت هذه الآية في توريثهم. والثاني أن الآية نزلت في توفية الصداق لهن، وكان الرجل قد يكون وصيا على يتيمة، فإذا كانت جميلة ولها مال تزوجها وأكل مالها، وإذا كانت دميمة منعها من الزواج حتى تموت فيرثها، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. وقول الله تبارك وتعالى يستفتونك من الاستفتاء، بمعنى طلب الفتوى أو الفتية، والإفتاء إظهار المشكل من الأحكام. ومعنى ويستفتونك في النساء يعني ويسألك أصحابك يا محمد أن تفتيهم في أمر النساء، فيما يجب عليهن من حقوق، وفيما يكون عليهن من واجبات. وفي ذلك توجيه واضح إلى أن المسلمين ينبغي عليهم معرفة أحكام دينهم وشؤون حياتهم، وأن يستفتوا عنها أولي العلم ليستبين لهم المشكل. والآية فيها بيان واضح لاهتمام الصحب الكرام بالوقوف على كل ما يعن لهم من مشكلات وما يطرأ على حياتهم من أمور يرغبون رغبة قوية أن تكون أحوالهم كلها على منهج الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق.
2: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: الحادية عشرة إلى الربع ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 19 من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير

حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور.

بها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً.

مَسْتُورًا. إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

السيئ، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون

إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

حمود وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تُرْحَمُونَ

فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟

مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

0: يَعْمَلُونَ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية 19 من سورة فاطر وحتى ختام سورة ياسين، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. 11:10 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 2 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي ووليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الصافات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون؟

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون.

قريب يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون

الدين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين

جحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين

قريب وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم

فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين

الحنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين

إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم

قليل لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب

العذاب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: بدءا من أول سورة الصافات وحتى الآية 29 من سورة صاد، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الفقرة التالية من المصحف المرتل، تستمعون إليها في الواحدة والثلث.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
5: وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور عادل محمد أبو الهيثم
4: من علماء الأزهر الشريف.
5: نواصل مع فضيلته قراءتنا وتحليلنا لكتاب شبهات مزعومة حول القرآن الكريم وردها للأستاذ الشيخ محمد الصادق قمحاوي. ضيفنا الكريم الدكتور عادل محمد أبو الهيثم، من أخطر الشبهات التي تثار حول النص القرآني الشبهات المتعلقة بنظم القرآن وأسلوبه في مرحلتيه المكية والمدنية، خاصة في ظل ما يقذفه الفكر الحداثي الوافد من الغرب من مناهج نقدية في بنائية النص وتفكيكه، وفي ظل الأسلوبية الحديثة ومناهجها. ونجد في هذا الكتاب عناية واضحة من المؤلف في الرد على هذه الشبهات وتفنيدها، ومنها شبهة اختلاف أسلوب القرآن ونظمه في المرحلة المدنية عن أسلوبه ونظمه في المرحلة المكية، وادعاء أن القرآن المكي فيه عنف وقسوة وأن القرآن المدني فيه لين ورقة. وطبعا هم يهدفون من وراء ذلك إلى أن هذا القرآن هو من وضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعرض هذه الشبهة ونتناول ردود المؤلف عليها ونبين وجه الخطورة فيها.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد أستاذنا الشيخ محمد الصادق قمحاوي رحمه الله في هذا الكتاب في الباب الثاني، وكان عنوان هذا الباب في نظم القرآن وأسلوبه ومكيه ومدنيه. قال الشبهة الأولى في هذا الباب، قالوا إن الباحث الناقد يلاحظ فرقا شاسعا وتباينا واضحا بين أسلوبين في القرآن لا تربط أحدهما صلة بالآخر، مما يدفعه إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب قد خضع لظروف مختلفة وتأثر ببيئات متباينة، واختلاف الأسلوبين ناتج من تطور في أغراض صاحبه وأهدافه. ثم ساقوا أدلة على ذلك، فمن ذلك أننا نشاهد أن القسم المكي من القرآن ينفرد بالعنف والسباب والوعيد والتهديد مثل ما ورد في سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وفصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، ونحو ذلك كثير في المكي. وعللوا ذلك أصحاب الشبهة يعني أن ذلك ناتج من كون بيئة المكيين يغلب عليها القسوة والشدة والصلف، ولما كان المكيون أميين جهالا فإننا قد وجدنا القرآن المكي نازلا في مستواهم العلمي، فهو ينفرد ويختص بقصر السور والآيات ويخلو من التشريعات ومن المناظرات والبراهين العلمية والحجج. قالوا بينما نجد القسم المدني من القرآن امتاز بطول الآيات والصور وكثرة الأحكام والتشريعات والحجج والبراهين والمناظرات، كما نجده قد خلى من القسم بالمحسوسات ومن السباب والتهديد والعنف والشد، فكان أرفع في مستواه العلمي ومستنيرا في أسلوبه، وقد نشأ ذلك من كون محمد التقى ببيئة جديدة مثقفة مستنيرة وهي البيئة المدنية. وقالوا ذلك إن السبب في هذا التغيير الواضح والانقلاب الشامل الملحوظ في القسم المدني هو أن النبي طرأ على دعوته تغيير كبير بعد هجرته إلى المدينة، فبعد أن كانت دعوته في مكة بالحكمة والموعظة الحسنة والمسالمة، إذ به في المدينة يصبح داعية حرب ورجل دولة ومعاديا محاربا للكتابيين
7: الإسلاميين بعد أن تخلى عن دعوته المكية.
5: هذه هي الدعوة الباطلة والشبهة المزعومة التي يثيرها أعداء القرآن وخصومه. كيف رد المؤلف على هذه الشبهة؟
7: يقول رحمه الله: إن دعوة انفراد القسم المكي بالعنف والشدة دعوة باطلة، فما يسمونه بالعنف والشدة موجود في القسم المدني كما هو موجود في القسم المكي، وإليك الأمثلة. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وهذه الآية في سورة البقرة وهي مدنية. وقال أيضا في السورة نفسها: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وغير ذلك. وقد اشتمل القرآن بقسميه المكي والمدني منه على أنواع من الشدة والعنف في بعض أحيانه، لأن ضرورة التربية الرشيدة في إصلاح الأفراد والشعوب وسياسة الأمم والدول تقتضي أن يمزج المصلح في قانون هدايته بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والشدة واللين. ثم إن دعواهم أن المكي انفرد بالشدة والعنف يفهم منه دعوى انفراد المدني باللين والصفح وخلو المكي من ذلك، وهذا مفهوم باطل كمنطوقه، وذلك لوجود ما بين السور المكية آيات كريمة تفيض لينا وصفحا وتقطر سماحة وعفوة، بل تنادي بمقابلة السيئة بالحسنة. اقرأ قول الله تعالى في سورة فصلت واستمع، وسورة فصلت هي مكية. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما ما زعموه من أن في القسم المكي سبابا، ويريدون بالسباب معناه عندهم البذاءة والخروج عن حدود الأدب واللياقة، فهو إفك وافتراء منهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهل يعقل أن القرآن الذي جاء يعلم الناس الأدب والعلم والحلم يخرج هو عن أصول الآداب إلى السباب؟ كيف وقد حرم الله على أتباعه المسلمين أن يسبوا أعداءهم المشركين؟ فقال في سورة الأنعام المكية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
5: نعم، ومن الواضح أن هؤلاء المدعين نسوا أن هذا القرآن كان ينزل منجما وبحسب المناسبات، وكانت له أسباب نزول في كثير من آياته، فما يسمونه العنف والقسوة هو وعيد وإنذار ونكير كان ينزل لحكمة بحسب المقتضي له. فآيات الوعيد لها حكمة، وآيات التقريع كذلك لها حكمة.
7: أضف إلى ذلك، والكلام للمؤلف رحمه الله، أضف إلى ذلك أن هذا التقريع الحكيم تجده في السور المدنية كما تجده في السور المكية، وإن كان في المكي أكثر منه في المدني، لأن أهل مكة كانوا أشداء العارضة صعاب المراس مسرفين في العناد والإباء، لم يتركوا بابا من الشر إلا دخلوه على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيضا عند المناسبات، فكما جاء في سورة البقرة المدنية في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كل هذه الآيات مليئة بالتوضيح والتعنيف لأولئك الأراذل من البشر الذين ينفثون سمومهم في بقية الخليقة ويفسدون المجتمع بسلاح ذي حدين، هو سلاح النفاق والذبذبة. وأما قولهم إن القسم المكي قد خلى من التشريع والأحكام، فهذا قول باطل أيضا ومردود عليهم، لأن القسم المكي لم يخل جملة من التشريع والأحكام، بل عرض لها وجاء عليها ولكن بطريقة إجمالية. وقد تحدث القسم المكي عن ذلك إجمالا عن مقاصد الدين الخمسة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحفظ النفس والعقل والنسل والمال. وقد تحدث القسم المكي عن ذلك، فقرأ إن شئت قوله تعالى في سورة الأنعام المكية: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه ثلاث آيات جمعت الوصايا العشرة لهذه المقاصد الخمسة التي هي أساس الدين.
5: نعم، بارك الله فيكم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور عادل محمد أبو الهيثم
4: من علماء الأزهر الشريف،
5: وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي يتلو علينا من سورة الطور.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي ما تيسر من سورة الطور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديننا الإسلامي يدعو للأمل والتفاؤل، ولا يعير اهتماما لأصحاب الفكر الظلامي الهدام. حول هذا الموضوع معي ومعكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معانا.
2: أهلا بك يا أستاذ إسماعيل.
1: كيف نلمس الأمل والتفاؤل من خلال تصفح تعليمات الإسلام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وضع. فلم يخلق الله الإنسان ليتجمد ويشرنق نفسه داخل قوقعة بصفة تعزله عن الحياة وعن معتركاتها وعن أن يقوم بالدور الذي خلقه الله له في هذه الحياة.
1: نعم،
2: لقد خلق الإنسان لمهمة كبرى تتمثل في إدارة حركة الحياة في إطار ما أنزل الله. هو المسؤول الأول والأخير أمام الله يوم القيامة. وأنا أتصور أن الواحد منا سيكون حسابه يوم القيامة على أساس خلقت ووهبت ما وهبت لتضيف إلى الحياة، فماذا أضفت؟ منزلته عند الدرجة التي أضافها، فإن أضاف خيرا كانت منزلته عند ذلك، وإن أضاف سلبيا كانت أيضا مكانته عند ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: نعم، حتى أن الإسلام دعانا إلى العمل لآخر نفس في الحياة.
2: نعم،
1: بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم،
1: واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا،
2: واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نعم نعم، ليس في الوجود كله ما يضيف إلى الحياة خيرا إلا دعا إليه الإسلام، والعكس بالعكس.
1: طيب، رأي سيادتك في من يعني ينتقدون أصحاب الآمال والطموحات في الدنيا ويقولون إنكم يعني تطمحون لمزيد من المتع وتطمحون لمزيد من الثروة وغير ذلك؟ الإسلام لا يحرم ذلك إطلاقا إذا ما كان بالطريق الشرعي.
2: من قال ذلك؟ هؤلاء ظلاميون جهلة لا يفهمون رسالة الإنسان كما ينبغي أن يكون الفهم.
1: خلق ليعمر الأرض.
2: نعم، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. من قال إن سعي ونشاطي ودأبي لإحراز المال وتكوين ثروة هذا ليس مما يتأدى بي إلى الفراديس العلى؟ من قال ذلك؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح.
1: يقولون أين الزهد في الحياة وأين ابتغاء الدار الآخرة؟
2: الزهد من الفقير المملق لا يسمى زهدا، إنما يسمى بؤسا وعدم استطاعة لإحراز المال. الزهد الحقيقي أن تملك الدنيا ملكية تامة ثم أن يزهد فيها قلبك.
1: نعم،
2: وترغب فيما عند الله.
1: حينما
2: قال إن شرط الزهد أن يسبقه الفقر أو أن يكون الإنسان فقيرا، هذا مفهوم خاطئ. تلك يا أستاذ إسماعيل مفاهيم شاردة أبرزها على السطح في الفكر الإسلامي عصور مظلمة اقتعد الفكر فيها بالناس على الأرض دون أي فراش.
1: نعم.
2: وقالوا نحن الزاهدون، أي زهادة تدعون؟ أنتم لا تملكون شيئا، ففيما تزهدون؟
1: الحسن البصري دخل على رجل رث الثياب.
2: نعم.
1: فسأله يعني لماذا يعني تترك نفسك هكذا؟ فقال له أنا زاهد. فقال له الحسن البصري أنا أزهد منك. فقال له الرجل كيف تقول أنت أزهد مني وأنت تلبس الثوب الحسن والنعل الحسن؟ قال له لأن ثوبك يقول للناس أنا في حاجة إليكم، أما ثوبي فيقول للناس أنا لست في حاجة إلا إلى الله.
2: نعم.
1: إذن الزهد ليس معناه أن تعيش في قوقعة،
2: لا لا،
1: وأن تبتعد عن متع الحياة،
2: لا لا،
1: وعن متع الدنيا،
2: لا لا،
1: لا، تمتع بالحياة الدنيا بالطريق الشرعي.
2: نعم.
1: الذي رسمه لك.
2: نعم.
1: الله.
2: نعم.
1: عز وجل.
2: نعم. نعم.
1: ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة الأخيرة في هذه الحلقة
2: أيها الإخوة المستمعون الكرام، اجتهدوا في امتلاك الدنيا، استمعوا إلى قول أمير الشعراء يقول للشباب واطلبوا المجد على الأرض فإن هي ضاقت فاطلبوه في السماء.
1: نعم. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. وعن ابن لاس الخزاعي رضي الله عنه قال: دخل عمار بن ياسر المسجد فركع فيه ركعتين أخفهما وأتمهما، قال: ثم جلس فقمنا إليه فجلسنا عنده، ثم قلنا له: لقد خففت ركعتيك هاتين جدا يا

0: يا عم، صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد الثانية فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يقولها في كل يوم؟ قال: فإن لم تستطع أن تقولها في كل يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر. فلم يزل يقول له حتى قال: فقلها في سنة. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال: حديث صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. 12:30 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يتلو علينا من سورة النساء.

بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النساء، تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن المؤمن الصادق يدعو ربه وهو موقن منه بالإجابة، منتظر لفرج من لدنه قريب، يفعل ذلك ثقة بربه القريب المجيب الغفور الودود، واستجابة لأمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل يا أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن الصادق يلح في المسألة ويستمر في الدعاء، لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. يدفعه لذلك حسن ظنه بربه وثقته في مولاه، حيث يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أيها الإخوة المؤمنون، إن المؤمن العالم بسعة فضل الله وقرب رحمته يوقن تمام اليقين أن دعاءه لا يضيع عند الكريم سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى لم يعجل له الاستجابة في دنياه، فإن له في كل تقديم أو تأخير حكما بالغة. وربك خير وأبقى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
2: رحمك ربي فاستجب لدعائي، واقبل بفضلك يا كريم رجائي. رحمك ربي فاستجب لدعائي.

نبض القلوب مسبح بجلاله، نبض القلوب مسبح

اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. قدم الشيخ فرحان عبد المجيد هذا الابتهال. الواحدة إلا 5 دقائق ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر. يرفع النداء الشيخ علي محمود.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة الظهر، أذن العصر يحين موعده في 4:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ شعبان الصياد يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الطلاق والتحريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد ما تيسر من سورتي الطلاق والتحريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأبناء هم زينة الحياة وبهجتها، وهبة من الله لعباده. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الأطفال والتنشئة الصحيحة من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: إن الأبناء سبب من أسباب الرزق لوالديهم. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ وهم القوة الدافعة للوالدين لبذل ما في وسعهما من أجل حياة ميسرة ومستقبل مشرق لأولادهم. ولقد اهتمت شريعتنا بالأبناء من بداية تفكير الشاب والفتاة في بناء الأسرة المنتجة لهم، فوجه شرعنا الشباب لإحسان اختيار شريكة الحياة والتحقق من صفات معينة فيها تجعلها أما صالحة لأبنائها. وأهم الخصال التي وجه بها شرعنا أن تكون صاحبة دين، فإن اختيار صاحبة الدين ضمانة لتنشئة الأبناء على الدين وقيمه الأخلاقية والسلوكية القويمة. ولقد عدد رسولنا صلى الله عليه وسلم الصفات التي يبحث عنها الشباب حين يريدون الزواج، وأهمها من جهة الشرع، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومع أن التوجيه باختيار صاحبة الدين هو توجيه للفتاة في نفس الوقت باختيار صاحب الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ثم ألزم شرعنا الأبوين باختيار الاسم الحسن الذي لا يخزى منه الطفل عندما يكبر بين أقرانه، وألزمهما بحسن رعايته والقيام على شأنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أيها الإخوة المؤمنون، ومن هذه الرعاية بكل تأكيد تربية الأولاد وتعليمهم أمور دينهم وأخلاقياته وسلوكياته، وتعويدهم على أداء واجباتهم ثم إلزامهم بها بداية من سن العاشرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وبذلك يكونوا قادرين على التعامل مع الفرائض بشكل صحيح عند بلوغ سن التكليف الشرعي. أيها الإخوة المؤمنون، ليست الأخلاق والسلوكيات والعبادة فقط هي التي يعلمها الآباء والأمهات لأطفالهم، بل عليهم أن يراعوا احتياجاتهم وميولهم كأطفال، فيسمح لهم باللعب والمرح المحبب لنفوسهم وبخاصة الإيجابي منه، والذي يعود عليهم بالقوة البدنية وينمي قدراتهم في التفكير العقلي والقدرة على التعامل مع المواقف التي تعرض لهم في حياتهم. ولهذا روي عن مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أهل الشام: أن علموا أولادكم السباحة والرمي والفروسية. وفي الختام إخوة الإيمان، إن هذا هو التوجيه الشرعي لما ينبغي أن ينشأ عليه الأبناء في مرحلة التأسيس والتكوين. وليعلم الآباء والأمهات أن مسؤولياتهم تجاه أطفالهم لا تنحصر في الإنفاق المالي، وأنهم سيسؤلون

وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن، ونور قبورنا بالقرآن يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتسع بأهله، ويكثر خيره، وتحضره الملائكة، وتنصرف منه الشياطين. الآن إخوة الإيمان، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 30 من سورة صاد.

نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد،

الْأَرْضِ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم

ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 30 من سورة صاد وحتى الآية 45 من سورة الزمر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 3 إلا 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة إخوة الإيمان هي أجمل الهدايا. الكلمة الطيبة ليست سهما لكنها تخترق القلوب. الكلمة الطيبة تبني لك عملا صالحا وحبا في قلوب الناس. فجعل الله ميداد الإيمان الكلمة الطيبة. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى جعل مداد الإيمان الكلمة الطيبة تسقي شجرة الإيمان في قلب المؤمن، فتنتشر جذورها أصالة، وترتفع إلى السماء عزة وكرامة وقبولا، وتثمر كل حين بإذن ربها عملا صالحا مباركا يكون سببا لرفع الكلام إلى السماء، فيكتب الله عز وجل له القبول. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلمة الطيبة إخوة الإيمان تؤلف قلوب الناس في كل مكان وزمان. ولهذا إخوة الإيمان أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى إلى الأخذ بالأسباب التي تجعلنا نصل إلى هذا المقام، فقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: شرائع الإيمان برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. يسعدنا اليوم أن يكون معنا نماذج متفوقة حافظة لكتاب الله تعالى. نتعرف على الابن.
2: الاسم عثمان محمد السيد عثمان، أنا في الصف الثالث الثانوي من قرية صراوة مركز أشمون محافظة المنوفية. من الله علي بحفظ كتابه الكريم منذ الصغر، وأنا الآن أدرس أحكام التجويد على يد فضيلة الشيخ رجب محمد عبد الحكيم.
1: أستمع منك إلى ما تحفظ من كتاب الله تعالى من سورة آل عمران، تفضل.

بارك الله فيك وفي والديك لابن عثمان محمد السيد الصف الثالث الثانوي من محافظة المنوفية.

0: لابن عثمان استمع منك الى ما تحفظ من الابتهالات.
1: الليل اقبل والوجود سكون.

وهناك أحلام الخيال توافدت.

0: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع الابن
1: عثمان محمد السيد عثمان، الصف الثالث الثانوي من قرية سراه، محافظة المنوفية.
0: ولكم تحياتي وتحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى حتى الخامسة. معكم خلالها من هندسة الهواء وليد سيد أحمد وتوفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وفي فترة إذاعية سابقة كان معكم الزميل محمد جمعة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. فيما يلي إخوتنا في رحاب الإيمان، وعلى مدى 10 دقائق نستمع إلى هذه التلاوة من سورة الأنفال، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنفال تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: رب

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي، ونرحب بضيفنا الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا مرحبا.
1: الحمد لله الذي أمر بالصدق والأمانة، وجعل الوفاء بالعهود سمة من سمات المؤمنين. واليوم نتحدث عن خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وهو الوفاء بالعهود والوعود، ذلك الخلق الذي تقوم به المجتمعات وتستقيم به الحياة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فمن أخلاق المجتمع الإيماني الوفاء بالعهد أو الوفاء بالوعد، والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بهذا الوصف العظيم وهذا الخلق الكريم، حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فمن سمات المؤمن دائما وأبدا الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد، لأن ذلك يدل على صدق إيمانه وعلى إخلاصه وعلى ثقة الناس به. فلا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال للمسلم أن يخلف الوعد أو يخلف العهد مع زميل أو صديق له، طالما أن إيمانه قوي بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. لأن الوفاء بالعهد أو الوعد مع صديق هو يعتبر يعني امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فالمسلم دائما وأبدا في كل أحواله يراقب الله عز وجل، يخاف من الله تبارك وتعالى أن يخالف أمره. فإذا ما وفى المسلم مع الله تبارك وتعالى، فمن باب أولى أن يوفي مع نفسه أو مع الناس أو كل من يتعامل معهم بهذا الخلق العظيم وخلق الوفاء.
1: وقد أكد الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال أيضا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
2: في هذه الآية الكريمة في صدر سورة المائدة ينادي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بهذه القيمة وهذا الخلق العظيم، حيث يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. كما قلنا، هذا نداء فيه تشريف وتكليف، تشريف بالإيمان، أمنت بالله ربا وإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، ثم يكلفك. ماذا بعد التشريف؟ التكليف: أوفوا بالعقود. لأن سورة المائدة فيها من العقود ما فيها، والوفاء بالعقود يترتب على الوفاء بالله سبحانه وتعالى والوفاء بالإيمان. ولهذا جاء في سورة الإسراء كما تفضلتي: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أي عهد هذا؟ عهدك مع الله سبحانه وتعالى أن تعبده، لا تشرك به شيئا، أن تمتثل أمره، أن تجتنب نواهيه. فأنت أخذت العهد بينك وبين الله أن تعبد الله سبحانه وتعالى، فدم على هذا العهد بينك وبين الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل سيدنا معاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. إذن فهذه النتيجة أن تعبد الله عز وجل وأن تفي بعهدك مع الله سبحانه وتعالى.
1: إذن الوفاء بالقول أو العهد سواء كان مع الله أو مع الناس.
2: نعم، لا بد للمسلم أبدا أولا وأخيرا أن يفي بعهده مع الله عز وجل. فإذا كان الإيمان قويا، لا شك أنك ستمتثل أمر الله عز وجل. وإذا كنت وفيا مع الله، لابد أيضا أنك ستوفي مع الناس، لأنك تتعامل مع الناس على قدر علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. لأن المسلم عنوانه الصدق. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما أثنى على سيدنا إسماعيل بهذا الوصف وهذا الخلق العظيم، حيث يقول عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. والعلماء يقولون: لما قدم صدق الوعد على الرسالة والنبوة؟ قالوا: لأنه لو لم يتصف بهذا الخلق العظيم وصدق في الوعد لما نال شرف النبوة والرسالة. فعليك إذن أن تمتثل هذا الخلق العظيم وهو الوفاء مع الله سبحانه وتعالى ثم

0: بعده، وإذا كلفت منه الأمانة أن يقوم بحقها، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان مثالا حيا للوفاء مع زوجاته، مع أصدقائه، مع جيرانه، مع الناس أجمعين، لأنه تحمل عليه الصلاة والسلام الرسالة الخاتمة، وهو مثل أعلى، لقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلينا أن نمتثل هديه عليه الصلاة والسلام في الوفاء بالقول والوفاء بالعمل والوفاء مع الناس أجمعين.
1: وصور الوفاء في حياتنا اليومية كثيرة.
0: نعم، منها مثلا الزميل مع زميله، الصديق مع صديقه. حينما يأتمنك بعض الناس على أمانة ما من الأمانات، فلابد أن تكون وفيا لقوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه صور عظيمة من الصور التي ينبغي أن لا تضيع بين الناس أجمعين. والله عز وجل قد عرض الأمانة على الإنسان: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان. فلابد أيها المسلم أن تكون أهلا لهذه الأمانة. الله سبحانه وتعالى وصف به المؤمنين الصادقين في قوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
1: والوفاء يغرس الثقة بين الناس.
0: لا شك، حينما يعلم الناس أنك أمين وأنك صادق. ولما يغيب عنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه قومه قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى كان يسمى الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. إذن فكيف نربي أبناءنا على هذا الخلق الجميل؟
0: مما لا شك فيه أن الأبناء يتعلمون من الآباء لكل فعل وكل قول، فعلينا أن نغرس فيهم هذه الصفة وأن نعودهم على الأمانة منذ الصغر
1: بالقدوة.
0: نعم، بالقدوة العملية.
1: نعم.
0: حينما يذهب الطالب أو التلميذ المدرسة نعلمه الأمانة، ألا يأخذ حاجة من زميله، يكون وفيا حينما يعد أحد أصدقائه أن يفي بهذا الوفاء، لأن هذه صفة المؤمنين الصادقين. فإذا ما تعود الشاب أو الطالب في هذه السن فإنه سينشأ نشأة إيمانية صادقة، كما يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. اللهم ارزق أبناءنا الوفاء بالعهد يا رب العالمين.
1: اللهم أمين. إخوتي وأخواتي، نسأل الله أن يجعلنا من الأوفياء الصادقين. شكرا لكم إخوتي على حسن المتابعة، ونشكر باسمكم الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. وحتى نلقاكم على خير بمشيئة الرحمن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على مدى نصف ساعة نبقى مع هذه التلاوة من سورة إبراهيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المتهل الشيخ شريف خليف.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، معا نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص العاصي، مرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 46 من سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى

العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حم.

منيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 46 من سورة الزمر وحتى الآية 50 من سورة غافر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في 5:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة البقرة يتلو علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزل الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. كيف نصنع من خلال هذا التوجيه النبوي مجتمعا متماسكا وقويا؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن الإنسان لن يذوق للإيمان حلاوة إلا بسبل، من هذه السبل أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا الذي يؤمن حق الإيمان لا يكتمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أهل الإسلام بينهم أخوة في الله رب العالمين خاصة عن الدوائر الأوسع من ذلك، فلا يظلم بعضهم بعضا، ولا يأخذ أحدهم حق الآخر أو يعتدي عليه، ولا يخذل بعضهم بعضا فيدعمون بعضهم البعض في الشدائد والمواقف الصعبة. والأخوة هنا تشمل المساعدة، تشمل المشورة والتعاطف والعدل، وهذه تنبثق من مبادئ كثيرة في دين الله عز وجل، أساسها الاحترام المتبادل. فاحترام حقوق الآخرين واحترام آراء الآخرين ومشاعر الآخرين، هذا هو أساسها الركين، الامتناع عن الغيبة والنميمة والاعتداء اللفظي أو المادي. الدعم والمساندة هذه لا يؤمن أبدا إنسان بات يعني شبعانا وجاره إلى جواره جائع. سيدنا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الوقوف إلى جانب الآخرين فلا نظلمه لأنه يحتاج وأنا معي فائض، فهذا ظلم. لا أظلمه وأتركه وأسلمه في الأزمات. المشاركة الوجدانية في الفرح وفي الحزن وتقديم المساعدات عند الحاجة. وأيضا من المبادئ الأساس العدالة والإنصاف، التعامل بالعدل مع جميع الأفراد وعدم التحيز أو ظلم أحد. يعني إذا وصل لعمر الفاروق رضي الله عنه من قتل أخاه، لكن هذا القاتل أسلم ثم جاء إلى عمر، عمر رضي الله عنه قال: غيب وجهك عني، أنا لا أريد أن أراك كثيرا. قال: وهل يمنعني هذا من حقي شيئا يا أمير المؤمنين؟ قال: اللهم لا، هذا أمر المشاعر، هذه لا أقوى أن أنظر كثيرا إلى من قتل أخي، لكن هذا أبدا لا يجعلني أن أقع في ظلمه أو أن أسلبه شيئا من حقه أو أن أنقصه شيئا معلوما له، فهذا أمر من الأهمية بمكان. من المبادئ الأساس تعزيز الثقة بين أفراد المجتمع، ودي هتيجي منين؟ بالمصداقية والشفافية، وأن نشترك جميعا متعاونين في الأعمال المجتمعية بروح الجماعة ليس بروح الأفراد، فالذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية، والجماعة يد الله عز وجل مع الجماعة، والفرقة عذاب كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: نعم، يعني وصية الرسول صلى الله عليه وسلم هنا منقسمة إلى قسمين: لا يظلمه ولا يخذله، يعني بمعنى ألا يأتي عليه في حقه، وألا يتركه في وقت الأزمات التي يتعرض لها في حياته. يعني هاتان الوصيتان بمثابة كل واحدة منفصلة عن الأخرى. فعدم الخذلان بمعنى حتى إذا كان مقبلا على ظلم أحد فإني أخذ بيده، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإني لا أتركه لهواه، فلا بد أن أوجه له النصيحة دائما معه في كل شيء.
2: نعم، نحن في سفينة واحدة، وأفراد هذه السفينة إذا كانوا على الطاعة ساعدناهم، وإذا كانت لهم حقوق أعطيناهم، لكن إن أرادوا خرق سفينة المجتمع منعناهم، ومن خرقها ما يعني يجعل الصف الواحد صفا منقسما، فأن أرد الناس إلى صف واحد يجمعهم، يعني رحمة الإسلام، وتجمعهم تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلتهم على بوصلة واحدة لله عز وجل ثم لأوطانهم، فساعتها هذا هو عدم الخذلان. نسأل الله أن نكون من أهل هذا المقام.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا ما يتيسر من قصار السور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والسماء ذات الرجع. والأرض

0: صدق الله العظيم.
1: من قصار الصور تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الترمذي في سننه: قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي ثم قال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال أبي بن كعب: أجعل لك الربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أبي بن كعب: أجعل لك الثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي بن كعب: أجعل لك صلاتي كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم.
1: تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء حية، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بقدر ما يذهب الذاهب إلى بني حارثة بن الحارث ويرجع قبل غروب الشمس، وبقدر ما ينحر الرجل الجزور ويبعضها لغروب الشمس. وكان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وكان إذا خرج إلى مكة صلى الظهر بالشجرة ركعتين. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ننحر الجزور فنقسمه 10 أجزاء، ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن نصلي المغرب. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وعن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك أنا ورجل من الأنصار حين صلينا الظهر، فدعا الجارية بوضوء فقلنا له: أي صلاة نصلي؟ قال: العصر. قال: قلنا إنما صلينا الظهر الآن. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يترك الصلاة حتى إذا كانت في قرني الشيطان أو بين قرني الشيطان صلى، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: ما كان أحد أشد تعجلا لصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان أبعد رجلين من الأنصار دارا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو لبابة بن عبد المنذر أخو بني عمرو بن عوف، وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة، دار أبي لبابة بقباء، ودار أبي عبس بن جبر في بني حارثة. ثم إن كان ليصليان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم يأتيان قومهما وما صلوها لتبكير رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة من سورة النمل بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الآن يقدم لها الدكتور إبراهيم سلامة.
1: سادتي السلام عليكم. بنى سليمان عليه السلام مملكته في الشام، ولما تم له بناء بيت المقدس تجهز لزيارة الكعبة، ومن مكة نزل إلى بلاد اليمن حيث مملكة سبأ، وهما المملكتان القويتان في العالم القديم، مملكة سليمان في الشمال ومملكة بلقيس أو سبأ في الجنوب. وبين سليمان وجنوده في طريقهم إلى اليمن إذ أحسوا بنقص الماء، فكان لابد من البحث عن الهدهد، فهو الوحيد من بين الطيور الذي يشم مواقع الماء ويبصرها من مسافة بعيدة. سأل سليمان عن الهدهد وتوعده بالعقاب ما لم يأته بسلطان مبين، أي بدليل واضح على غيبته. جاء الهدهد وفهم سليمان من منطقه قصة بلقيس بنت شراحيل، وكانت هي وقومها من عباد الكواكب التي لم يقبلها إبراهيم في الكوكب الآفل والشمس الآفلة. أرسل سليمان إلى بلقيس كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أي مؤمنين منقادين. واجتمع قواد بلقيس للمشورة وقالت لهم ما كنت قاطعة أمرا إلا بمحضركم، فردوا عليها بأننا قواد حرب وإليك وحدك المشورة. وآثرت بلقيس السلم على الحرب وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وخربوها وكذلك يفعلون، أي وهذا دأبهم. وأرسلت هدية إلى سليمان وانتظرت ما تأتي به سفارتها. أنكر سليمان أن تمده بلقيس بمال وعنده خير الدنيا والآخرة، وعزم على حربها إن لم تخرج هي وقومها من هذه الوثنية، ورأى أن يأتي بعرشها قبل أن تحضر إليه، فتسابق جنوده إلى إحضار عرشها، فهذا يقول إنني أستطيع إحضاره قبل أن تقوم من مقامك، والآخر يقول إنني أستطيع إحضاره قبل أن يرتد إليك طرفك، وأحضر العرش ونكر بعد ما حدث فيه من التغيير، فلما رأته قالت كأنه هو. وشكر سليمان ربه الذي أمده بهذا العلم وهذه المعرفة وهذا الإيمان الذي ساد الأرض وعلى به على كل العالمين. ولكي يبين لها سليمان عزة الملك المستمد من تأييد الله ناصر المؤمنين، أمر أن يبنى لها صرح، أي قصر في طريقها إليه، طرقه من البلول يجري من تحته الماء، فلما رأته حسبته لجة من الماء، فقيل لها إنه صرح ممرد أملس ومصنوع من قوارير، أي من الزجاج. عند ذلك أيقنت عظمة الإيمان وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. تشير الآيات بعدما كان من أمر موسى وسليمان إلى قصة صالح في ثمود، لما انقسم قومه في أمره إلى فريقين، أحدهما مؤمن به والآخر راصد له معاند، وكان يتهدد هذا الفريق بالعذاب فلا يأبهون لشأنه ولا يستغفرون رجاء الرحمة، وعدوه شؤما عليهم لما أصابهم الجد وتطيروا، فرد عليهم بأن طائرهم عند الله، أي أن هذا تشاؤم عند المعاندين وهو قدر الله وقضاؤه عند المؤمنين، ومكروا به يدبرون إهلاكه، ودبر الله إهلاكهم وهم لا يشعرون، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. والحمد أولا وأخيرا لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النمل تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العصر، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى قبل 8 بثلاث دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنعام تلا علينا القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: فاسأل

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: هل يجوز إعطاء الخادم أو الخادمة من زكاة مالي بعد دفع رواتبهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يجوز إعطاء الخادم أو الخادمة من زكاة مالك بعد دفعك راتبهم، ما دام الراتب الذي اتفقتم عليه لا يكفي نفقتهم أو نفقتهم مع من يعولون. ووجه الجواز أنهم من الفقراء المستحقين للزكاة حتى بعد أخذ راتبهم، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فهم قد تحققوا بوصف الفقر حتى بعد أخذهم الراتب. وننبه هنا إلى أمرين، وهما: الأول أن مال الزكاة لا يكون جزءا من الراتب أو هو الراتب، بل يوفيهم راتبهم كاملا على ما اتفقوا عليه، ثم إن تبين أنهم ما زالوا فقراء فيعطيهم من زكاة المال. الأمر الثاني أن الزكاة كانت لا تجوز في الزمن الماضي للخادم أو الأمة، إذ كان كل منهما ملكا لصاحبه أي سيده، فكانت نفقة كل منهما واجبة على سيدهما، وهؤلاء هم من منع الفقهاء إعطاءهم من مال زكاة سيدهم. أما زماننا هذا فليس فيه عبيد أو إماء، بل الخادم أو الخادمة أحرار كمن يعملون عنده، ويتم الاتفاق بين صاحب المكان وبين هذا العامل أو العاملة على راتب يومي أو أسبوعي أو شهري، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة،

لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 33 بعد 200 من سورة البقرة، والقرآن الكريم ينتقل بنا من حكم إلى حكم، ونعيش الآن مع هذه الآية الكريمة التي توضح لنا حقوق الطفل في الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن بين الخالق عز وجل في الآيات السابقة حقوق الزوجين في حالتي اجتماعهما وافتراقهما، أتبع ذلك ببيان حقوق الأطفال الذين يكونون ثمرة لهذا الزواج، فقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والمراد بالوالدات الأمهات، سواء أكن في عصمة أزواجهن أم كن مطلقات، لأن اللفظ عام في الكل، ولا يوجد ما يقتضي أن يخصص بنوع من الأمهات. وعبر سبحانه عن الأمهات بالوالدات للإشارة إلى أنهن اللائي ولدن أولادهن، وأنهن الوعاء الذي خرجوا منه إلى الحياة، ومنهن يكون الغذاء الطبيعي المناسب لهذا المولود الذي جاء عن طريقهن. وقوله تعالى: يرضعن أولادهن، أي عليهن إرضاع أولادهن. وجاء التعبير بهذا الأسلوب الحكيم للإشعار بأن إرضاع الأم لطفلها عمل توجبه الفطرة وتنادي به طبيعة الأمومة. وليس التحديد بالحولين للوجوب، لأنه يجوز الفطام قبل ذلك، بدليل قوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وإنما المقصود بهذا التحديد قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا في مدة الرضاع. فإذا اتفق الأب والأم على أن يفطما ولدهما قبل تمام الحولين كان لهما ذلك، إذا لم يتضرر الولد بهذا الفطام. وإن أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترضى الأم، أو العكس، لم يكن لأحدهما ذلك. وفي هذه الجملة الكريمة، وهي قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، بيان لمظهر من مظاهر رعاية الله تعالى للإنسان منذ ولادته، بل منذ تكوينه في بطن أمه جنينا. فقد أمر سبحانه الأمهات أن يقمن بإرضاع أولادهن في تلك المدة، لأن لبن الأم هو أفضل غذاء لطفلها في هذه الفترة. وقوله عز وجل: لمن أراد أن يتم الرضاعة، بيان لمن توجه إليه الحكم، أي هذا الحكم لمن أراد أن يتم الإرضاع. فإذا أراد الأبوان أن ينقص مدة الرضاع عن الحولين كان لهما ذلك. وقوله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بيان لما يجب على الآباء، أي وعلى الآباء أن يقدموا إلى الوالدات ما يلزمهن من نفقة وكسوة بالمعروف، أي بالطريقة التي تعارف عليها العقلاء دون إسراف أو تقتير. وقوله سبحانه: لا تكلف نفس إلا وسعها، أي أن أبا الوالد لا يكلف في الإنفاق عليه وعلى أمه إلا بالقدر الذي تتسع له مقدرته دون إرهاق أو مشقة. وتلك هي سنة الإسلام في جميع تكاليفه، فالله تعالى ما كلف عباده إلا بما يستطيعونه ويطيقونه دون عسر أو عنت. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله عز وجل: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، تعليل للأحكام السابقة الموزعة بين الأب والأم، والتي أساسها رعاية حق هذا الوليد الذي أتى عن طريقهما، أي لا ينبغي أن يقع ضرر على الأم بسبب ولدها، بأن يستغل الأب حنوها على وليدها فيمنعها شيئا من نفقتها، أو أن يأخذ منها طفلها وهي تريد إرضاعه، أو أن يكلفها بما ليس في مقدورها أو ما يخالف وظيفتها. ولا ينبغي كذلك أن يقع ضرر على الأب بسبب ولده بأن تكلفه الأم بما لا تتسع له قدرته، مستغلة محبته لولده ومستغلة عنايته بتنشئته تنشئة حسنة. وقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، أي وعلى وارث الأب أو وارث الصبي، أي من سيرثه بعد موته، عليه مثل ما على الأب من النفقة وترك الإضرار. فهذه الجملة الكريمة سيقت لبيان من تجب عليه نفقة الصبي إذا فقد أباه، أو كان أبوه موجودا ولكنه عاجز عن الإنفاق عليه. وقوله سبحانه: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإن أراد الأبوان فطاما لولدهما قبل الحولين، وكانت هذه الإرادة عن تراض منهما وتشاور في شأن الصبي وفي تفحص أحواله، ورأي أن هذا الفطام قبل بلوغه الحولين لا يضره فلا إثم عليهما في ذلك. ثم قال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي وإن أردتم أيها الآباء أن تسترضعوا مراضع لأولادكم ورضي الأمهات بذلك فلا إثم عليكم فيما تفعلون ما دمتم تقصدون مصلحة أولادكم، وعليكم أن تسلموا هؤلاء المراضع أجورهن بالطريقة التي يقرها الشرع وبالوسيلة التي تستحسنها العقول السليمة والأخلاق القويمة. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي واتقوا الله في كل شؤونكم والتزموا بما بينه لكم من أحكام، واعلموا أن الله تعالى لا تخفى عليه أعمالكم فهو محصيها عليكم، وسيجازي الذين أساءوا بما عملوا ويجازي الذين أحسنوا بالحسنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 51 من سورة غافر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.

ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 51 من سورة غافر وحتى الآية 46 من سورة فصلت. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم مع دقات الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، في مثل هذا اليوم 13 من شهر يونيو من عام 2013 للميلاد، رحل عن عالمنا الرائد الإعلامي الأستاذ عبد الرحمن العطار، كبير مذيعين بإذاعة القرآن الكريم. ولد عبد الرحمن العطار في 17 من شهر مارس لعام 1953 بقرية المهدية مركز هاهية بمحافظة الشرقية. حصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة في قسم الإذاعة والتلفزيون في شهر مايو عام 1975. تم تعيينه بوظيفة مذيع ومعد برامج بإذاعة القرآن الكريم في 13 من شهر أغسطس لعام 1975، وقبل أن يتم إعارته للخارج عام 82 شارك في عدة برامج، منها شخصيات إسلامية من بيوت الله. وخلال إعارته للخارج قدم عددا من البرامج الإذاعية والتلفزيونية. وتقديرا لجهوده الكبيرة في خدمة مجالات الإعلام والتعليم والعمل التطوعي، تم تكريمه من عدة جهات بالدولة المعار إليها. عاد الأستاذ عبد الرحمن العطار من إعارته عام 2006، حيث أخذ على عاتقه العمل مع مسؤولي إذاعة القرآن الكريم على تطويرها بما يتماشى مع متغيرات الوقت الذي نعيشه، حيث قدم برنامج دعوة إلى التأمل الذي استضاف فيه نخبة من العلماء، حيث تناول جوانب عديدة من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المشرفة. إخوة الإيمان، إلى حضراتكم هذه الحلقة من برنامج دعوة إلى التأمل بمناسبة ذكراه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دعوة للتأمل. إعداد وتقديم عبد الرحمن العطار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم، أستاذ ورئيس قسم وظائف الأعضاء بكلية الطب جامعة القاهرة. أهلا وسهلا بضيفنا الكريم. في الحلقة السابقة أيها الإخوة، توقفنا عند وصول الطعام إلى الاثنى عشر والأمعاء الدقيقة، ورأينا مع ضيفنا الكريم ما الذي يحدث للطعام في هذه المرحلة. في حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نواصل الرحلة مع هذه المضغة أو هذا الطعام الذي أصبح مهيئا لكي يستفيد منه الجسم، ولكن دعونا أولا نستمع إلى هذه الآية ثم بعد ذلك نبدأ الرحلة مع ضيفنا الكريم ومعكم.

0: وما ربك بغافل عما تعملون. آية أخرى تثبت أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وهيأه بمعجزاته، وهيأه وأمده بنعمه التي تعينه لكي يعيش حياته حياة سعيدة يؤدي دوره الذي رسمه له الله. آية بينات ظاهرة للعيان في الكون الذي نعيش فيه وفي أنفسنا، ورغم ذلك هناك البعض يغض الطرف عن هذه الآيات ويرجعها إلى الصدفة أو إلى القدرية، وهو لا يعلم أن خلف هذا الكون وأن خلف هذه الآيات الظاهرة في جسم الإنسان وفي الكون وفي المخلوقات وفي الجمادات قوة جبارة هي التي تنظم مسيرة الحياة، هي التي تحدد مسيرة الكون، هي التي تضع معايير ومقاييس محكمة بحيث يحدث التوازن في الكون الذي نعيش فيه. أستاذ الدكتور إبراهيم محمدي، وصلنا في الحلقة السابقة إلى أن الطعام قد وصل إلى الأمعاء الدقيقة، وتم في هذه المرحلة إفراز العديد من العصارات التي تحوله في النهاية لكي يكون طاقة تنقل عبر الدم إلى باقي أجزاء الجسم. ما الذي يحدث بعد هذه المرحلة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة السابقة قلنا إن الطعام هيتحول في النهاية إلى أحاديات التسكر، الجلوكوز والفركتوز والجالاكتوز، إلى أحماض أمينية ناتجة من هضم البروتينات، إلى أحماض دهنية وجلسرول ناتج من هضم المواد الدهنية، بالإضافة إلى الفيتامينات وإلى المعادن برضه يحصل لها، كل ده يحصل له امتصاص من الأمعاء إلى ينتقل بعد كده إلى عضو مهم جدا هو الكبد. كل ما امتص لازم يعدي على الكبد. المواد السكرية،
0: كل ما يمتص داخل الأمعاء لابد أن يمر على الكبد.
1: لابد أن يمر على الكبد، هو عبارة عن برضو من ضمن أول وظيفة عملها عملية ترشيح للمواد اللي هي امتصت من الأمعاء وليس لها لازمة بالنسبة للتمثيل الغذائي.
0: نعم.
1: بعد كده
0: دعنا نتعرف دكتور إبراهيم على الكبد.
1: فالكبد الحقيقة عضو يوجد بالجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز.
0: نعم.
1: الكبد بالإضافة إلى دوره في عملية التمثيل الغذائي بيفرز لنا زي ما قلنا قبل كده العصارة الصفراوية. العصارة الصفراوية دي لما بتوصل إلى الاثنى عشر بتعادل الحموضة زي ما قلنا، لكن ليها دور مهم جدا في هضم الدهون. بتعمل ايه؟ الدهون دي مادة لا تختلط بالماء. احنا لو حطينا زيت على مية، الزيت هيقوم على وش الماء، مش هيختلطوا مع بعض. العصارة الصفراوية بتخلي المواد الدهنية تختلط بالماء، ودي مهمة ليه؟ لأن الإنزيمات لا تعمل إلا في وسط مائي، فحولت المواد الدهنية الغير قابلة للذائبية في المية إلى مواد
0: قابلة
1: ذائبة في المية. نعم. بحيث أن الإنزيمات تقدر تشتغل عليه. دي حاجة مهمة جدا، عشان كده الكبد لما إفرازه يقل، الصفرة اللي وصل للأمعاء تقل اللي هي أملاح الصفرة، يبتدي يحصل عسر هضم للمواد الدهنية.
0: نفهم من ذلك أن عسر الهضم
1: للمواد الدهنية،
0: المواد الدهنية يكون أساسا ناتج عن الكبد.
1: والمريض في الحالة دي بيصاب بنوع من الانتفاخ بعد الأكل، يصاب بإمساك، لأن الدهون لما بتقعد في الأمعاء بتقلل حركة الأمعاء، يبتدي يعاني من إمساك، يبتدي يعاني من انتفاخات، لأن العصارة الصفراوية الحقيقة مسؤولة عن هضم الدهون وتحويلها إلى الأحماض الدهنية في النهاية.
0: نعم.
1: الكبد بتوصله المواد اللي هي هضمت، اللي هي أحادية التسكر، أهمهم على الإطلاق اللي هو الجلوكوز. جلوكوز، تلتين الجلوكوز الممتص من الأمعاء يتحول في الكبد إلى مادة تخزن الجلوكوز في صورة جلايكوجين. الجلايكوجين ده عبارة عن نشا، يعني كأن الجلوكوز رجع نشا تاني. فين؟
0: في
1: في
0: الكبد.
1: الكبد.
0: نعم.
1: ليه؟ عشان يبقى فيه رصيد جوه الكبد، لما الجلوكوز في الدم يقل يتحول إلى جلوكوز. زي مثلا إحنا صايمين، وإحنا صايمين في الساعات الأولى من الصيام السكر ما بيتغيرش. ليه؟ لأن الجلايكوجين اللي هو النشا الحيواني ده المخزون في الكبد بهرمونات معينة تبتدي تفككه إلى جلوكوز تاني يصب في الدم. فتلتين الجلوكوز اللي إحنا أكلناه وامتص يتحول في الكبد إلى جلايكوجين، يبقى رصيد موجود عندي للجلوكوز. ليه؟ لأن الجلوكوز ده هو المادة الوحيدة اللي المخ بيستعملها. يعني المخ ما يستعملش الا الجلوكوز، فلازم لازم توفير الجلوكوز ليه. فالجلوكوز الناتج من تكسير الجلايكوجين او النشا الحيواني دوت اثناء فترات الصيام بيحافظ لي على نسبة السكر في الدم، بحيث ان المخ ما بيستعملش غير الجلوكوز. بقية المواد التانية، الاحماض الدهنية او الاحماض الامينية، الاحماض الامينية في الكبد جزء منها هيتحول إلى بروتينات في الكبد عشان تصنيع بروتينات الجسم محتاجها وهتصب بعد كده في الدم، وجزء منها يعدي الكبد ويصب في الدم إلى خلايا الجسم المختلفة تاخد الاحتياجات بتاعتها. الأحماض الأمينية هي الوحدة البنائية لبناء البروتينات بتاعة الجسم، فكل العضلات تاخد الأحماض الأمينية دي تبني منها بروتينات، الجلد ياخد أحماض أمينية يعمل عملية بناء للخلايا اللي بتتبلى.
0: نعم.
1: أي جزء في الجسم محتاج الأحماض الأمينية ياخدها يصنع منها أنسجة، ما الأنسجة عبارة عن بروتينات، بيحتاج بيصنع منها بروتينات جديدة حسب الجسم ما هو محتاج. جزء من الأحماض الأمينية برضو يتحول إلى جلايكوجين في الليفر، إلى النشا الحيواني،
0: أيضا في الكبد.
1: كذلك في الكبد. الأحماض الدهنية بقى والدهون بتعدي من الكبد بعد تحول جزء منها برضو إلى دهون في الكبد إلى الأنسجة الدهنية. في الأنسجة الدهنية يعاد بناء الأحماض الدهنية والجليسرول اللي نتجه من هضم الدهون إلى مرة تانية إلى دهون تخزن في الجسم في صورة دهون. إذا أصبح دلوقتي الكبد ده موجود فيه حاجة مهمة جدا، هي مخزون من الجلوكوز في صورة جلايكوجين، بحيث ان وقت فترات
0: الاحتياج.
1: الصيام يطلع
0: نعم
1: في صورة جلوكوز
0: نعم
1: موجود فيه احماض امينية ممكن تطلع لي من البروتينات اللي مخزونة لو الجسم محتاجها، مخزون في دهون.
0: مواد
1: عشان
0: دهنية.
1: كده
0: نعم.
1: مشكلة ان لما يكون في دهون كتيرة بناكلها لو اترسبت في الكبد بتعمل حاجة اسمها تشحم الكبد. تشحم تبص تلاقي الكبد تضخم وترسبت جواه دهون، يحصل نوع من تضخم الكبد، وده بيبقى الحقيقة برضو ليه يعني ثبت حديثا ان هو ممكن يكون مسبب للتليفات اللي ممكن تحصل في الكبد،
0: اللي هو
1: يعني
0: تراكم مواد دهنية
1: دهنية
0: داخل
1: داخل
0: الكبد.
1: خلايا الكبد.
0: نعم.
1: الكبد بيخزن لنا حاجة مهمة جدا، الفيتامينات اللي بناخدها مش كلها محتاجينها مرة واحدة، جزء كبير منها بيتخزن في الكبد لما نحتاجه يطلع. جزء من المعادن اللي احنا بناكلها سواء حديد او كالسيوم او نحاس او الكبر، يعني معظم العناصر حتى النادرة مخزنة في الكبد، يا إما في صورة يعني مخزنة دايما ماسكة في بروتين عشان تحمي الكبد منها، لأن العناصر دي لوحديها كده ممكن تعمل تكسير لخلايا الكبد، عشان كده بتحاط ببروتينات عشان يعني ما تأثرش فيها
0: على الكبد.
1: على الكبد. فالكبد مخزن للفيتامينات، مخزن للمعادن، مخزن للبروتينات، بيصنع لي بروتينات مهمة جدا لعملية تخثر الدم. لما واحد بيتجرح الدم بيحصل له حاجة اسمها تخثر أو تجلط الدم،
0: نعم.
1: يقفل مكان الحتة اللي اتعورت في البلد في الوعاء الدم عشان ما ينزفش. البروتينات دي متصنعة في الكبد، عشان كده المريض اللي عنده الكبد أو فشل في الكبد البروتينات دي بتقل بيبقى معرض للنزيف ينزف. فالكبد الحقيقة دوره يعني مهم جدا، بيخلص لنا الجسم من السموم اللي بتدخل بيخلص لنا الجسم من كمية كبيرة جدا من الأدوية اللي بنتعاطاها عشان الأمراض المختلفة اللي بنتعرض ليها،
0: نعم
1: وبيحولها إلى مواد غير فعالة، عشان يا إما هو بيخلص الجسم منها تنزل في الصفرة، أو يبعتها للكلى تنزل في البول.
0: إذا كان الكبد يقوم بكل هذه الأدوار وهذه الوظائف التي ذكرتموها الآن دكتور إبراهيم، أرى أن نخصص حلقة أخرى نستعرض فيها كيف نحافظ على هذا الجزء الهام، الأمراض التي تصيبه، كيف نتعامل مع هذه الأمراض. أرى أنه من الواجب علينا ومن الضروري أن نخصص حلقة أخرى نتحدث فيها عن مثل هذه
1: إن شاء
0: الأمور.
1: الله بإذن الله.
0: لم يتبقى لنا في نهاية هذه الحلقة أيها الإخوة إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم، أستاذ ورئيس قسم وظائف الأعضاء بكلية الطب جامعة القاهرة. حتى الملتقى، لكم تحيات أيمن كبارة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دعوة للتأمل. إعداد وتقديم عبد الرحمن العطار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، يا سيدي، الجذع حن إليك يا خير الورى، كيف النفوس إليك لا تشتاق؟ صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس وما اهتزت بها أوراق. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل القرب أن أنفاسنا في هذا الوجود محدودة. أهل الله كانوا لا يضيعون اللحظة، لأنهم أدركوا أن الوقت الذي يمر لا يعود، وأن النفس إذا خرج لا يرجع، وأن العمر إنما هو مجموع هذه الأنفاس. أهل الحب كانوا يقولون: الوقت هو الوعاء الذي توضع فيه الأعمال، فإن طاب الوعاء طاب ما فيه، وإن فسد الوعاء فسد ما فيه. لذلك كانوا يحرصون على أوقاتهم. عن سيد الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. يا أيتها القلوب الموصولة بالله، يا أيتها القلوب المتصلة بسيدنا رسول الله، إن بقاء المرء في الحياة لا يقاس بطول العمر، بل بما عمر القلب فيها. يقول الإمام الجنيد رضي الله عنه: الوقت سيف، إن لم تقطعه قطعك. فيا أيتها القلوب النقية، اعلمي أن الوقت ليس ساعات تعد، بل هو أحوال تعاش. لحظة قرب أو نفحة أنس أو صدق توجه، إن أهل الله كانوا يرون أن أخطر الخسارة أن يمر الوقت والقلب غافل. يقول سيد العلامة الدقاق: من ضيع وقته لم يحسن تأديب نفسه. إن ضبط الوقت دليل على حياة القلب، دليل على حسن السير إلى الله. انتبهوا يا أهل الحب، فإن أخطر صور ضياع العمر ليست في ضياع الوقت في اللهو فقط، بل أخطر من ذلك تأجيل التوبة والتسويف في الخير والانشغال بما لا يعني، وفي كثرة الكلام وقلة العمل. قال سيد العلامة سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. فالنية الصادقة تحفظ الوقت من التبدد، وتحول العادة إلى عبادة. يا أهل القرب، حاسبوا أنفسكم في أوقاتكم، لا تجعلوا الأيام تمر وتمضي مرور الكرام، ولكن حاسبوا أنفسكم مع كل نفس. يقول سيد الإمام ابن عطاء الله السكندري: من علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات، فمن أصلح أول يومه بارك الله له في باقي اليوم. أيتها الأحبة، أعمارنا أنفاس، والأنفاس خزائن، فاملؤوها بما يقربكم من الله، فرب ساعة صدق خير من ساعات غفلة. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. يا إلهي، يا إلهي، إن لم نكن أهلا للوصل في أوقاتنا، فأنت أهل للفضل في سائر حياتنا، وإن لم نبلغ مقام الشكر فأنت يا ربنا أهلا للجود والعطاء، وإن ضاقت بنا الحيل فبابك يا ربنا لا يضيق. اللهم اعف عنا وارحمنا وصل قلوبنا بقلب سيدنا رسول الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة آل عمران، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.

قل اللهم مالك الملك

الحي وتم

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: عنوان هذه الحلقة الإحباط. إن الإنسان وهو يعيش دنياه ربما يجد بعض الصعوبات والمتاعب التي تجعل البعض قويا والآخر إنسان ربما يكون ضعيف. ضيفنا الكريم، ما السبب في هذه الحالة كما جاء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. إن الإنسان وهو يعيش دنياه مختبر وممتحن في هذه الدنيا، ولولا هذا الاختبار وذلكم الامتحان فما الفرق إذن بين الدنيا والآخرة؟ ما الفرق إذن بين الدنيا والجنة؟ إن الدنيا مليئة بالمتاعب والمصاعب والعقبات والمشاق التي تحتاج من الإنسان جلدا، تحتاج منه صبرا، تحتاج منه قوة إرادة وعزيمة. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والإنسان وهو يؤمل في دنياه له أهدافه وغاياته، له آماله التي يريد أن يحققها، وربما يصاب بحالة من الإحباط نظرا لفشله في الوصول لأهدافه. هذا الشعور من الإحباط يرفضه الإسلام رفضا تاما ويأباه. لماذا؟ لأن سيدنا أيوب عليه السلام مع ما أصابه من المرض سنين عددا، لكنه لم ييأس ولم يجزع، وإنما كان النبي الصابر، كان دوما يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء يتسم بأجمل ما يكون الأدب في الدعاء. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ثم يطالعنا الله سبحانه وتعالى بحديثه عن سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في هذه الظلمات، ما وصل إلى درجة من اليأس ولا الإحباط أبدا، وإنما ذكر الله وسبح، وإنما حمد الله واسترجع. ثم استجاب الله دعاءه: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا سيدنا زكريا عليه السلام كان يطلب الولد، وكان دوما يدعو الله سبحانه وتعالى مع ما وصل إليه في مرحلة الكبر وغير ذلك، لكنه لم ييأس، كان دوما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى داعيا. فاستجاب الله دعاءه. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مع ما أصابه هو وأصحابه من فنون الإيذاء والتعذيب، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نجده الصابر، نجده المحتسب، نجده الذي يربي أتباعه على قوة الإرادة وقوة العزيمة إلى أن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تقوى شوكة المسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى. إن هذه النظرة السوداوية، إن هذه النظرة التشاؤمية التي تصل بالإنسان إلى درجة من الإحباط يرفضها الإسلام رفضا تاما، لأن الإسلام يدعونا إلى أن نعيش بهذا الأمل الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في عبده المسلم الموحد.
5: ضيفنا الكريم، ما الواجب على كل مسلم أن يقوم به حين يصل إلى هذه الحالة الذميمة؟
7: نقول لمن وصل إلى هذه الحالة الذميمة: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر مولاك سبحانه، وصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واستغفر الله سبحانه، وأكثر من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى غير ذلك من هذه الأمور وتلكم الأذكار التي تكون بإذن الله تعالى سببا في زوال الهم والحزن والغم بإذن الله تعالى. ثم اصبر، اصبر كما علمنا مولانا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حين قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وما أدراك أن هذا امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى يستوجب عليك أن تصبر وأن تحمد الله سبحانه وتعالى على أي حال. في أواخر سورة النحل مع أوائل سورة الإسراء يتضح لك هذا المعنى حين يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبدأت سورة الإسراء التي فيها معنى المعية والعناية والرعاية والولاية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم اقرأ أواخر سورة الروم مع أوائل سورة لقمان يتضح لك أيضا هذا المغزى وهذا المعنى العظيم. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وبدأت سورة لقمان التي فيها معنى الحكمة التي تستلهمها وأنت تتعامل مع قضاياك حتى لا تصل إلى هذه المرحلة الذميمة من اليأس والإحباط. ثم اقرأ أواخر سورة الطور مع أوائل سورة النجم إذ يقول مولانا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وبدأت سورة النجم التي فيها معنى العلو والرفعة. نعم، إن الصبر دليل حب الله تعالى ومعيته سبحانه، إن الصبر رفعة وعلو، إن الصبر تكفير سيئات، إن الصبر يجعل العبد قريبا من مولاه، إن الصبر بإذن الله سبحانه وتعالى به يزول الهم والغم مع ذكرك مولاك سبحانه وتعالى، كما قال مولانا: كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
5: ضيفنا الكريم، نريد رسالة تقوم بتوجيهها لكل إنسان يحبط ولا يجد أملا.
7: نقول لمن أصيب بهذه الحالة من الإحباط: يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن القاسم الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. إن الإسلام يقوي فينا العزائم، لا تيأس. إن الإسلام يقوي فينا الإرادات، فلا تصل إلى هذه الدرجة من الإحباط. استغفر الله تعالى وتوكل عليه سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إن سيدنا يعقوب عليه السلام مع ما أصابه من فقد ولده يقول لأولاده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن الله تعالى ينادي فينا هذه الروح الأبية الفتية. إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين سئل ما الكبائر قال: الإشراك بالله، والإياس يعني واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. إنه لن يقنط من رحمة الله إلا هؤلاء الذين عموا عن الحق، عموا عن الخير والهدى الذي ينتظرهم بإذن الله سبحانه وتعالى. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، والتي أعدتها الزميلة آمال عطا، ومعكم في قراءتها وليد السيد أحمد وتوفيق المعداوي من هندسة الهواء، والدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان، إن الإسلام دين مكارم الأخلاق، حتى إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعل غاية بعثته تتميم محاسن الأخلاق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كما أن من مدار مكارم الأخلاق الرحمة التي تنبع منها سائر المعاني الإنسانية الكريمة، والتي منها إطعام الطعام. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان عبادة إطعام الطعام من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي الناس على الفضائل والمكارم حتى يكون المجتمع متحابا متعاونا، كما بين أن مكارم الأخلاق لها أجر عظيم عند الله. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس اليام، تدخلوا الجنة بسلام. لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام وقيام الليل، لأن هذه الأعمال تشيع المحبة والتراحم بين الناس، وتقرب القلوب، وتعلي من قيمة التكافل، وترضي الله عز وجل. كما أولى الإسلام عناية بالغة بمبدأ الإحسان، وكان من أبرز صوره إطعام الطعام للمحتاجين والمساكين والأيتام، وحتى للأسرى، من غير تمييز ولا انتظار للجزاء. يقول ربنا جل جلاله وصفا عباد الرحمن: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إخوة الإيمان، إن إطعام الطعام من موجبات المغفرة واستحقاق نيل نعم الجنة. روى أبو شريح العدوي أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. قال: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. لقد كانت هذه السنة قائمة في حياة لقد كانت هذه السنة قائمة في حياة الصحابة والتابعين، فما كان أحدهم يدعو ضيفا يعود جائعا، ولا تمر مناسبة دون أن يقدم فيها الطعام صدقة أو مودة، ولا يبيت جاره بلا طعام امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. ولقد جاء في بعض آثار السلف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان يشبع من طعام وهو يعلم أن هناك جائعا في المدينة. وهكذا يربي الإسلام أبناءه على الإيثار والبذل والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع. وختاما نوصي أنفسنا وإياكم بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نطعم الطعام ونتقرب به إلى الله، وأن ندخل السرور على قلوب الجوعى والمساكين.
8: يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، تحية من مدنف جم الصبابة واله، صلى عليك الله، صلى عليك الله جل جلاله، صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إلى هنا نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوتنا في رحاب الإيمان تستمعون إلى المصحف المرتل برواية الدوري، ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل علينا بدءا من الآية 40 من سورة الأعراف. الآن يقدم لها فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 40 إلى الآية 100 من سورة الأعراف برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قرأ الدوري بسكون الفاء وتخفيف التاء هكذا: لا تفتح لهم أبواب السماء، مبنيا للمجهول. قوله تعالى: تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله. قرأ الدوري بكسر الميم مع الهاء وصلا هكذا: تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. قوله تعالى: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أدغم الدوري الدال في الجيم هكذا: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قوله تعالى: ونودوا أن تلكم

0: خير أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وكذلك قلل قوله تعالى: يعرفون كلا بسيماهم. قوله تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا. قرأ الدوري بإسقاط الهمزة مع القصر والمد هكذا: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النير، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النير قالوا ربنا. قوله تعالى: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أبدل الدوري الهمزة الثانية ياء هكذا: أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. أدغم الدوري الدال في الجيم هكذا: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. وكذا قوله تعالى: قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قرأ الدوري بالنون المضمومة مكان الباء وضم الشين أيضا هكذا: نشورا. وأدغم التاء في الساء من قوله تعالى: أقل السحابا ثقالا هكذا: وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قوله تعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فتح الدوري الياء وصلا هكذا: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قوله تعالى: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قرأ الدوري بإسكان الباء وتخفيف اللام هكذا: أبلغكم من أبلغ هكذا: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وكذلك في الموضع الثاني بعده قوله تعالى: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. قرأ الدوري على الاستفهام أي بهمزتين: الأولى محققة والثانية مسهلة مع إدخال ألف بينهما هكذا: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.

فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

خيره. قد جاءتكم بينة من ربكم.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية الدوري رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأعراف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله، برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر وعضو لجنة الإعجاز العلمي بمجمع البحوث الإسلامية. ذكر سيدنا أيوب في القرآن 4 مرات، في كل مرة وصف معين، لكن سنقف عند الآيات التي ذكرت سيدنا أيوب ونتأمل. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية وردت في سورة صاد. طبعا كلنا نعرف أن سيدنا أيوب ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض الشديد، يعني لدرجة أن هو كان لا يستطيع الحركة تماما يعني. فهنا بدأ يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن من أدبه مع الله سبحانه وتعالى لم يقل أن الله أنت الذي مثلا مرضتني أو كذا، ولكنه تكلم على واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فنسب عذابه أو نسب مرضه إلى الشيطان. في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، وأيضا الضر هنا وأنت أرحم الراحمين، فطبعا هنا الضر أيضا اللي هو عبارة عن المرض. في سورة صاد قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وفي سورة الأنبياء وصف هذا الضرر أو هذا المرض وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ولم يقل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي، فربنا سبحانه وتعالى هنا إداء المرض، إيه العلاج؟ في سورة صاد قال له أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. معنى ذلك أن هذا المرض الذي كان في سيدنا أيوب كان في أمراض خارجية في جلده وفي أمراض في أعضائه الداخلية، فكان لدرجة أنه كان لا يستطيع الحركة من شدة المرض، ويقال أنه مرض عدة سنوات يعني. العلاج هنا ربنا سبحانه وتعالى قال له أركض برجلك، حاجتين بقى، هذا مغتسل هيستحمى يعني، وبعدين وشراب يشرب. ايه المغتسل وايه الشراب؟ هنا وصف الماء ان هو ماء بارد، يعني لماذا لم يقل ماء حار او ماء بارد ساخن؟ ان هنا الماء البارد به فوائد عديده جدا لجسم الانسان.
2: فعلا انا سمعت الدكتور مجدي يعقوب بيسالوه الاستحمام بالماء بماء ساقع ولا بماء سخنه، قال الاستحمام بالماء ساقع اولى واحسن بالنسبه للجسم.
3: وعلوم كتيره جدا يعني، مراجع كتيره جدا بتصف ان الماء، حتى لاعب الناس اللي تمارس الرياضه دايما يستحموا بماء كده، وفي بعضهم بيستحم بماء متلجه يعني تلج يعني. فهنا اللي ايه هو الماء البارد؟ هذا مغتسل بارد. المغتسل البارد ده، الماء البارد هنا طبعا في فوائد عديده للماء البارد لجسم الانسان. اول حاجه ان الماء البارد ده ليس عندما قال لا اركض برجلك، عملية الركض هنا لعملية الدفع أو الخبط على الأرض، عندما خبط سيدنا أيوب على الأرض تفجر الماء، فالماء هنا كان ماء داخلي من ينابيع يعني أو غيرها، فالماء هنا كان هو العلاج اللي عالج سيدنا أيوب. إيه نوعية الماء بقى؟ ليس كأي ماء يعني، إنما هذا الماء ما زال موجود يعني،
2: ما زال موجود.
3: وفي طبعا في يعني فيديوهات على مكان عين تفجرت وكذا لسيدنا أيوب. الماء اللي تفجر سيدنا أيوب كان له صفات خاصة وما زال موجود أيضا، يعني ماء زمزم يشابه هذا الماء، يسمى الماء القلوي. الماء القلوي إيه هو الماء القلوي؟ الماء اللي متواجد على الأرض معظمه يسمى ماء حمضي، أما الماء القلوي فهو ماء خاص ينزله من السماء ماء، اللي هو ماء مباركا، وقال مرة ماء طهورا، فهو ده الماء اللي بينزل القلوي. الماء القلوي إيه فايدة الماء القلوي؟ العلماء الكيمياء أو إحنا كما نعرف يعني، الماء يقول مثلا تركيبه الكيميائي ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، يسموهم H2O يعني، أو يد 2 ألف باللغة العربية يعني، ده الماء العادي. أما الماء القلوي فبنضيف له في التركيب ذرة هيدروجين وذرة أكسجين، فبيصبح تركيبه 3 ذرات هيدروجين وذرتين أكسجين، بيسموهم H3O2 يعني. ده يسمى الماء القلوي. إيه فائدة الماء القلوي؟ إن الميكروبات في جسم الإنسان لا تعيش في الوسط القلوي ولكن تعيش في الوسط الحمضي، فعندما يشرب الإنسان الماء القلوي بيقضي على الجراثيم الموجودة في جسمه كلها. بالإضافة إن بعض الخلايا المتمردة اللي هو نطلق عليها خلايا السرطان يعني، الماء القلوي هنا بيحد من نشاطها وممكن يدمرها كمان يعني. فهنا كان العبرة لله سبحانه وتعالى يقول له اركض برجلك، هذا مغتسل بارد. المغتسل البارد اللي هو ليس كأي ماء ولكنه ماء اللي هو نطلق عليه الماء القلوي. فهو كان جلده كله يعني
4: يحتاج
3: للمضادات الحيوية، فأصبح هذا الماء هو العلاج الشافي لكل ما يمس إيه جسمه من الخارج. وبأكثر من ذلك إن هو إيه عايز يعالج الأعضاء الداخلية، فقال له إيه بقى
4: الشراب.
3: فمعنى ذلك إن هو لما يشرب هذا الماء هيصبح إن الماء ده كأنه بيشرب مضاد حي وقوي، هنا يقضي على كل المسببات المرضية اللي موجودة في جسم سيدنا أيوب، فأصبح هو الشافي المعافي بأمر الله سبحانه وتعالى.
4: في نهاية هذه الحلقة نشكر للأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر وعضو لجنة الإعجاز العلمي بمجمع البحوث الإسلامية، ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الرعد، يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة الرعد تلا علينا القارئ شيخ أبو العنين شعيشع إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوتنا في رحاب الإيمان نستمع إلى هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها عن كريب أن ابن عباس والمصور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنهما. قال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: قدم تهر الشيخ محمد الطوقي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف يتلو علينا ما يتيسر من سور الحشر وقصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Neopadă. واتقوا الله.

Yeah.

لا يكفي.

Thank you.

Thank you.

لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا

الله الله الله نعم نعم

0: الله عليك.
1: الله الله الله.
0: هو الله.

0: الملك القدوس السلام
1: يا مجمع
0: المومت المهيمن العزيز الجبار المتكبر
1: سبحانه وتعالى جل جلاله
0: سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور

لولا اسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم هو

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

Glück. القدوس القدوس الملك القدوس السلام السلام

0: من
1: الله الله نعم يا سيدي نعم
0: العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.

هو الله، هو الله.

Thank you.

Whoa!

الملك الملك القدوس

لولا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله أكبر.

Thank you.

وصلي

I'm not going to do it. I'm not going to do it.

Hey.

اهدنا الصراط المستقيم.

اهدنا الصراط المستقيم.

Oh, wait, no, I'm

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى فيه

Jeden. Oh.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، والذي تلا علينا من سورة الحشر وقصار الصور وأول سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 8:53 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يحين الآن موعد أذان المغرب، يرفع النداء الشيخ محمد رفعت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العشاء يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 9:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور علاء عرابي. هذه فترة السهرة ليوم السبت 27 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورتي الروم ولقمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 5 دقائق نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، والترتيل بدءا من الآية التاسعة بعد 100 من سورة النساء. الآن يقدم لهذه الفقرة فضيلة الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة النساء من الآية التاسعة بعد 100 إلى الآية 52 بعد 100 من السورة. قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء. قرأ ورش كلمة ها أنتم بتسهيل الهمزة وإبدالها حرف مد للساكن، فتصير ها أنتم، وأيضا ها أنتم جمعا بين اللغات العربية، أو إعراضا فلا جناح عليهما. قرأ ورش كلمة إعراضا بتفخيم الراء كحفص لوقوع حرف الاستعلاء بعدها، فتصير أو إعراضا فلا جناح عليهما، أن يصلحا بينهما صلحا. قرأ ورش كلمة يصلحا بفتح الياء وتشديد الصاد وألف بعدها وفتح اللام، فتصير إلا أن يصالحا بينهما، وله التغليظ والترقيق في اللام لوجود الألف بين الصاد واللام، ويأتي بآخرين. قرأ ورش ويأتي بآخرين بإبدال همزة يأتي حرف مد تخفيفا. أما كلمة آخرين فله في البدل 3 أوجه: قصرا وتوسطا ومدا، ولكن القارئ اختار التوسط 4 حركات. وقد نزل عليكم. قرأ ورش كلمة نزل بضم النون وكسر الزاي، فتصير وقد نزل عليكم في الكتاب مبنيا للمفعول، والنائب أن وما في حيزها في قوله تعالى أن إذا سمعتم، أي نزل عليكم المنع من مجالستهم عند سماعكم الكفر بالآيات والاستهزاء بها في الدرك الأسفل من النار. قرأ ورش كلمة الدرك بتحريك الراء مفتوحة، فتصير في الدرك الأسفل من النير، وهي لغة من لغات العرب، وقيل بالفتح جمع دركة كبقر وبقرة، وبالسكون مصدر. سوف يؤتيهم أجورهم. قرأ ورش يؤتيهم أجورهم بنون العظمة في يؤتيهم مع إبدال الهمزة وضم الميم مع إشباعها، فتصير يؤتيهم أجورهم. أما الكلمات الآتية فقد جرى ورش فيها بالخلاف بين الفتح والتقليل، وقد قرأها القارئ بالتقليل لتوسط البدل واللين، وهي نجواهم أنثى تولى مأواهم بلى يتامى لليتامى كفى وكفى كسالى الدنيا الكافرين النار. هذا وبالله التوفيق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم

عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح.

ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة.

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، والذي رتل علينا بدءا من الآية التاسعة بعد المئة من سورة النساء وحتى الآية 52 بعد المئة من السورة نفسها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انضم إلينا في الاستوديو الزميل شحاته عبد العظيم من هندسة الهواء. إخوة الإيمان والإسلام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 99 اسماء، من أحصاها دخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحصاؤها يعني حفظها وفهم معانيها والعمل بمقتضاها.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل عليه صلاة ترضيك، وصل عليه صلاة ترضيه، وصل عليه صلاة ترضى بها عنا وتقضي بها حوائجنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، تحت عنوان الخشوع في الصلاة، يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور الراحل محمد الأحمدي أبو النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فكيف تم الارتباط بين الفلاح من جهة وبين الخشوع والإعراض عن اللغو من جهة أخرى؟ إن الخشوع في الصلاة يعني الإقبال بالكلية على الله والإعراض عما سواه. إن الخشوع في الصلاة استغراق في جلال الله وعظمته، وفي الخوف منه وهيبته، استغراقا يملك من الإنسان نفسه ويأخذ عليه فكره وحسه، متدبرا معنى ما يقرأ أو يستمع، متأملا في مغزى الوقوف بين يدي الله ثم الركوع له والسجود لعظمته والاستعانة بقوته والاستغفار من الذنوب برحمته والشكران لواسع فضله ونعمته. إن الخشوع هو الاستكانة في هذا كله بذلة تنمو بالخضوع، وخشية تزكو بالطاعة، وحياء يشحن بهذه الومضات الروحية التي تزيد المرء بربه قربا ومعرفة وحبا وولاء وتذكرا وهدى وتقى. فإذا ما خرج هذا الخاشع من صلاته، خرج وقد تدرب على الاستغراق مع الله والانشغال به عما سواه، فأقبل على ما يعنيه من كل ما يتناسق مع المجال الروحي الذي كان فيه، وعرف كيف يستثمر وقته وفكره في تزكية نفسه وتنمية أسرته وتطوير مجتمعه، كما عرف كيف يعرض بعض الصلاة عن اللغو، وهو كل ما حقه أن يلغى من حياته من كل ما لا يعني. وقد ذكر المفسرون في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، ذكروا عن الخاشعين أنهم الأذلاء الساكنون المتواضعون المطمئنون القاصرون بواطنهم وظواهرهم على ما هم فيه. وذكروا كذلك أن الخاشعين هم الخائفون من الله خوفا يملأ القلب حرمة والأخلاق تهذيبا والأطراف تأديبا، أي إنهم يخشون الله خشية أن ترد عليهم قرباتهم التي يتقربون إلى الله بها. والخشية خوف ممزوج بتيقظ واستكانة، ثم قد يكون الخشوع في المعاملة إنصافا ومعدلة، وفي الخدمة حضورا واستكانة، وفي السر تعظيما وحياء وحرمة. والخشوع في الصلاة يجمع الهمة لها والإعراض عما سواها، وذلك بحضور القلب والتفهم لكل ما يقرأ المرء، والتعظيم لله عز وجل، والهيبة منه، والرجاء فيه، والحياء منه. وإذا كان هذا حال الخاشعين في الصلاة التي هي أقرب القربات، فهم فيما سواها أولى، أي أن الصلاة بما فيها من استغراق على هذا النحو تدرب المرأة على الخشية من الله والتعظيم له والحياء منه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فإذا خرج العبد من الصلاة بما تعلم فيها وتدرب عليه بها، كان ذلك نهجه في حياته وفكره وسلوكه، فأقبل على ما يعنيه وترك ما لا يعنيه، لأن الصلاة تعمق فيه معنى إحسان الإسلام، وثمة تلازم بين حسن إسلام المرء وبين تركه ما لا يعنيه. أو يستكثر على من هذه خصائصهم أن يجمع الله لهم بين خيري الدنيا والآخرة؟ لم يكن هذا كثيرا، ولهذا قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والفلاح هي أجمع كلمة لخير الدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: تحت عنوان الخشوع في الصلاة حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور الراحل محمد الأحمدي أبو النور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة مريم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
1: المجددون في الإسلام.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الأخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك. ويسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: لازلنا مع العلامة الشيخ المجدد الخضر حسين، ونتوقف معه في بداية هذه الحلقة عن رؤيته وجمعه للأصالة والمعاصرة.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يعد العلامة الشيخ الخضر حسين من العلماء القلائل الذين جمعوا بين الأصالة والمعاصرة، فكان من المصلحين الكبار الثائرين المتمردين على الأوضاع في البيئة الدينية والسياسية، فموسوعيته الثقافية أهلته ليقود حركته التحرورية، فلم يسلم من الاضطهاد، فسجنه جمال باشا السفاح لإلقائه الدروس في المدرسة السلطانية بدمشق، ثم خرج وعاد مرة أخرى لإلقاء دروسه بالمدرسة نفسها وكذا الجامع الأموي، ثم أرسلته وزارة الحربية العثمانية إلى ألمانيا مع مجموعة من المشايخ في أثناء الحرب العالمية الأولى لتحريض المغاربة ضد الاستعمار الفرنسي والإيطالي، وفتح مسجدا في ألمانيا للجنود المسلمين، وألقى فيه الدروس والمحاضرات عن الحرية ومناهضة الأعداء. ولما سقطت إسطنبول بأيدي الحلفاء عاد من ألمانيا إلى تركيا، ثم منها إلى دمشق، ولما سقطت الشام في أيدي الفرنسيين وقد كانوا حكموا عليه بالإعدام إبان تواجده في تونس، لم يجد بدا من السفر إلى مصر، فعمل مصححا في دار الكتب المصرية بشفاعة أحمد تيمور باشا، وفي القاهرة أنشأ جمعية تعاون جاليات إفريقيا الشمالية، وفي تلك الأثناء أسقط كمال أتاتورك الخلافة الإسلامية، وفي ذلك الوقت ألف علي عبد الرازق كتابه الإسلام وأصول الحكم، فألف الشيخ الخضر كتابه نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم، وقد اختلف أيضا مع طه حسين عندما ألف كتابه في الشعر الجاهلي، حيث شمل كتاب طه حسين انحرافات خطيرة منها اتباعه لأقوال المستشرق الإنجليزي مارجليوث، وطعن في القرآن، فاشتد غضب علماء الأزهر على طه حسين، وألف الشيخ الخضر كتابه نقد كتاب في الشعر الجاهلي، فكان هذا الكتاب من أهم الردود وأقواها حجة على كتاب طه حسين باعتراف طه حسين نفسه. وكان مهتما بالشأن التونسي خاصة والشأن المغربي على وجه العموم، فجعل بيته قبلة لهم، وسخر مكانته العلمية والدينية من أجل مساعدة المدافعين عن قضايا المغرب العربي، وكان أهم ما يشغله هو الإصلاح التربوي والاجتماعي والديني.
1: يعني لو نتوقف مع الإمام المجدد الشيخ الخضر حسين من خلال آثاره العلمية القيمة التي تركها.
2: نعم، حين ننظر في الآثار العلمية التي تركها الإمام محمد الخضر حسين، نجد آثارا علمية قيمة، منها الحرية في الإسلام، ورسائل الإصلاح، والسعادة العظمى، والهداية الإسلامية، ومحاضرات إسلامية، والدعوة إلى الإصلاح، ونقد كتاب الشعر الجاهلي، ونقد كتاب الإسلام وأصول الحكم، وأسرار التنزيل، والخيال في الشعر، ودراسات في الشريعة الإسلامية، وبلاغة القرآن، وديوان شعر خواطر الحياة. زكاه العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رحمه الله، وأثنى عليه خيرا، وخاصة بعد أن قرأ بعض مؤلفاته وكتبه، فقال: تشترك هذه الكتب الستة في قوة الأسلوب وعلوه، مع سلاسة العبارة ووضوحها وسمو المعاني ودقتها، وإصابة الهدف من قرب بلا تكلف فيها ولا غموض ولا حشو ولا تكرار، وتشترك في الدلالة على سعة علم المؤلف وتضلعه في العلوم العربية والاجتماعية والدينية، واستقصائه في بحثه وفي نقاشه لآراء مخالفيه وأدلتهم، واعتداله في حكمه وفتاويه، ويتمثل فيها نزاهة قلم المؤلف وحسن أدبه ونبل أخلاقه، ولكن لم يمنعه ذلك أن ينقد الملحدين ومن انحرف به هواه عن الجادة والصراط المستقيم نقدا لاذعا لا يخرج به عن الإنصاف، ولا يتجاوز حد الأدب في المناقشة، رعاية لحق مخالفيه وصيانة لعلمه ولسانه عما يشينه، وسيرا مع الكتاب والسنة وآدابهما في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فلا جهل ولا سفاهة، إنما يقابل سيئة خصمه وسبه بالحسنة وغض الطرف عنها، ويتمثل فيها الصدع بالحق والكفاح عنه بحسن البيان وقوة الحجة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا يخشى في ذلك لومة لائم، عماده في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليل العقل وشاهد الحس والواقع مع ذكر الشواهد من اللغة والقضايا التي جرت في العالم.
1: نختتم الحديث عن هذا الإمام المجدد من خلال مواقفه الشجاعة والمشرفة.
2: نعم، فما أحوج الأمة لمثل هذا الرجل ولمثل شجاعته وبسالته ووقوفه في وجه أعداء الملة والدين. وقد استقال من مشيخة الأزهر عندما حدثت الحادثة العظمى بضم القضاء الشرعي إلى القضاء الأهلي الذي اخترعه العدو الإنجليزي، وقال قولته الشهيرة: إن الأزهر أمانة في عنقي، أسلمها حين أسلمها موفورة كاملة، وإذا لم يتأت أن يحصل للأزهر مزيد ازدهار على يدي

0: مع الدراسة والتحليل، ولا زال العلماء يتلقون كتبه بالعناية والقبول والثناء. رحم الله الإمام محمد الخضر حسين، وسلام عليه في الخالدين.
1: أيها الأخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد إبراهيم العشماوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى، وفي حوالي 10:15 نحن على موعد مع حلقة جديدة من برنامج من تراثنا الإذاعي، إعداد وتقديم الزميل الدكتور وسام البحيري. وتدور حلقة اليوم حول فضيلة القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. قرآن السهرة يأتيكم بمشيئة الله تعالى في 11:15 بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، والتلاوة إن صور الطور والنجم والقمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، سلامة القلب سفينة النجاة. قال الله تبارك وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. من علامات صاحب القلب السليم حسن الظن بالناس وإعذار المخطئ منهم، فهذا دليل على سلامة القلب وطهارة النفس. يخاطب الله تبارك وتعالى أهل الإيمان في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. صدق الله العظيم. ويقول حبيبنا: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة القلب وطهارة النفس، اللهم آمين.

قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 9:30 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يحين الآن موعد أذان العشاء. يرفع النداء الشيخ طه الفشني.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ طه الفشني بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان فجر الغد يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4:07، وتشرق الشمس بإذن ربها على مدينة القاهرة في 6:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة النبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النبأ تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي الكريم، عطر لسانك ومجلسك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا أيها الإخوة في مستهل هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم، هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح. وتلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 70 من سورة القصص. وسورة القصص سورة مكية، آياتها 88 وترتيبها في المصحف الشريف السورة 28.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: له الحمد في الأولى والآخرة
1: وله الحكم وإليه ترجعون
0: وله الحكم وإليه ترجعون
1: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله
0: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله

0: إله غير الله
1: من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه

0: أَفَلَا تُبْصِرُونَ
1: أَفَلَا تُبْصِرُونَ
0: وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا
1: ومن

0: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
1: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.

0: يفترون
1: فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أي الإخوة المسلمون، وصلنا مع حضراتكم حتى الآية 75 من سورة القصص،
3: وإليكم معاني بعض الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: أرأيتم،
3: أخبروني،
2: سرمدا،
3: دائما مضطردا،
2: يفترون،
3: يختلقونه من الباطل في الدنيا.
2: إخوة الإسلام، شرحنا لحضراتكم في حلقات سابقة الأحكام المختلفة لحرف الراء من حيث التفخيم والترقيق، وفي هذه الحلقة والحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى نأخذ مع حضراتكم تطبيقات حول حرف الراء، حيث نسترجع ما قرأناه معكم سابقا. إخوة الإسلام، إليكم بعض الكلمات، وحين نسمعها جيدا نلاحظ أن حرف الراء يأتي في كل كلمة مختلفا عن الكلمة الأخرى.
3: فحرف الراء مرة يأتي مفخما ومرة يأتي مرققا، وفي كل مرة نأخذ الأسباب التي من أجلها فخم هذا الحرف والأسباب التي من أجلها رقق هذا الحرف.
2: كلمة ربي،
3: كلمة ربي الراء مفخمة عند النطق لأنها مفتوحة.
2: أما كلمة النذير،
3: الراء في كلمة النذير راء مرققة لأنها ساكنة وقبلها حرف لين وقبله مكسور كما قلنا قبل ذلك.
2: وكلمة فرق،
3: كلمة فرق يجوز ترقيقها وتفخيمها لأنها ساكنة وقبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء مكسور، وتفخم فقط عند الوقوف عليها.
2: أي الإخوة المؤمنون، وهذه الكلمة هي الكلمة الوحيدة التي وردت في القرآن الكريم، فحينما ننطقها مفخمة يكون نطقها هكذا فرق، أما إذا كانت مرققة فيكون نطقها هكذا فرق. كلمة تبارك،
3: الراء مفخمة لأنها مفتوحة.
2: كلمة البصير،
3: الراء مرققة لأنها ساكنة وقبلها حرف لين وقبله مكسور.
2: أي الإخوة المؤمنون، نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله لنا لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما الذي حدث لبني إسرائيل بعد هلاك فرعون والعصاة الذين كانوا معه كما ذكر الله تعالى في سورة دخان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فالذي حدث لبني إسرائيل بعد هلاك فرعون والعصاة الذين كانوا معه كما حكاه الله تعالى هنا في سورة دخان، ذكره الله تعالى في قوله: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. فهذه الآيات تمثل مرحلة أخرى من قصة قوم فرعون، تقرر معاني هذه الآيات وما آل إليه بأن هلاك فرعون وقومه وما آل إليه ملك بني إسرائيل إنما آل إلى عباد الله المؤمنين الذين نجاهم الله تعالى مع كليمه موسى عليه السلام. والمعنى: ولقد كان في أهلاكنا فرعون وقومه أن نجينا بني إسرائيل وخلصناهم من الاستعباد والتسخير والعذاب الممعن في المهانة بقتل الأبناء واستخدام البنات وغير ذلك مما كان يقع عليهم من فرعون ذلك الطاغية المتجبر المتكبر المتناهي في الشدة المسرف في صنوف الإجرام. ثم ذكر الله تعالى فقال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. هنا تضيف هذه الآيات إلى بني إسرائيل فضلا آخر زائدا على فضل إنجائهم من عذاب فرعون. والمعنى: لم يقف أمرنا مع بني إسرائيل على تخليصهم من فرعون، بل اصطفيناهم واخترناهم عالمين استحقاقهم لذلك مما يصدر عنهم من العدل والإحسان والفهم والإيمان بعد أن استقام أمرهم في أواخر عهد موسى عليه السلام وفي عهد يوشع بن نون من بعده، حيث فتح بهم أريحا وأطاح بالشرك في هذا الإقليم وغير ذلك من حسن السيرة. ولكنهم لم يحافظوا على هذه الاستقامة التي تأدبوا بها بعد عقابهم في التيه 40 عاما، فبغوا في الأرض فسلط الله عليهم غيرهم. ومعنى قوله تعالى على العالمين أي عالم زمانهم، فلا يلزم اصطفاؤهم على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا والله أعلم.
2: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
3: العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
6: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع مصطفى علي من محافظة بني سويف، يقول في هذه رسالة: هل يحاسب الإنسان على تقصيره في الصيام والصلاة والتعامل مع الآخرين بعد التزامه وتوبته؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
9: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الصوم والصلاة وغيرهما من أركان الإسلام ومبادئه وأعماله وأخلاقه مسؤوليات ضرورية لا بد من المحافظة عليها وأدائها في مواقيتها الشرعية، كصيام رمضان وأداء الصلوات اليومية الخمس في مواقيتها كما علمنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا، وكما بين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ما دام الإنسان قادرا وبالغا وعاقلا فعليه أن يؤدي حقوق الله عز وجل في مواعيدها ومواقيتها، ويعتبر التقصير فيها مع القدرة على ذلك الأداء تقصيرا محرما ومعاقبا عليه ما لم يقضه صاحبه أو يؤديه بعد ذلك. والالتزام والتوبة لا يعنيان عدم قضاء هذه الحقوق التي وجبت من قبل ذلك بكثير وقصر صاحبها في أدائها. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وفرق كبير بين أن يكون الإنسان كافرا فيدخل الإسلام فدخوله الإسلام يجب ما قبله لأنه كان مشركا أو كافرا أو نحو ذلك، أما من كان مسلما وولد على الإسلام وبلغ في الإسلام وقصر بعد ذلك في أعمال الإسلام فهو مسؤول عن ذلك ومحاسب على ما فاته، ولا يسقط عنه بالتوبة إلا إذا أداه، لأنه حق لله سبحانه وتعالى ودين له، وحق الله ودينه أولى بالأداء وأولى بالقضاء. فعلى هذا الإنسان الملتزم جزاه الله خيرا حتى تكون توبته توبة نصوحة أن يقضي ما يغلب على ظنه مما فاته بعد بلوغه وتقصيره، أن يقضي ما عليه وأن يؤدي ما عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى تكون توبته توبة نصوحا وليست توبة ناقصة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. ولن يتم ذلك إلا بأداء وقضاء ما فاته وقصر في أدائه حتى تكون توبته خالصة لوجه الله الكريم ومقبولة إن شاء الله، والله يتقبل منا ومنكم ويعيننا وإياكم على أداء كل ما قصرنا فيه حتى نلقاه راضين عنه، ورضي الله عنا أجمعين.
8: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فعرضت من الأخ المستمع محسن السيد من سوهاج، يقول في هذه رسالة: توفي رجل وله زوجة وبنت وأخت شقيقة وأبناء عم ذكور وأبناء أخ شقيق، فكيف توزع التركة؟ يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الشرع الشريف قسم العصبات إلى ثلاثة أنواع: نوع يسمى عصبة بالنفس وهم كالابن أو الأب، هم عصبة بالنفس، ونوع آخر اسمه عصبة بالغير وهو ما يشترك فيه اثنان من طبقة واحدة كالابن مع البنت، الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، الأخ لأب مع الأخت لأب، هكذا سمى عصبة بالغير. هناك عصبة مع الغير وهي كلها من النساء السيدات الوارثات، هذه العصبة عصبة مع الغير وهي تنطبق على البنت أو بنت الابن أو الابن وبنت الابن إذا كان معهم أخت شقيقة أو كان معهم أخت لأب. فهؤلاء الورثة يأخذون حقهم والباقي يكون للأخت، أخت الشقيقة أو الأخت لأب، أما الأخت لأم لا، فلا أحكام أخرى، وهكذا. فإذا نظرنا إلى هذه المسألة نجد أن الزوج توفي وترك زوجة وترك بنت، ومدام في فرع وارث فإن الزوجة تارث الثمن فقط. ننتقل إلى غير الزوجة، الموجود عندنا البنت وموجود عندنا الأخت، فهما عصبة. البنت لما كانت واحدة فلها النصف والباقي للأخت الشقيقة أو كانت أخت لأب، فهي عصبة مع الغير، وهي تشير هذه التقسيمات إلى عدل الله عز وجل وسمو الشريعة الإسلامية، ففيها عصبة رجال فقط وفيها عصبة رجال مع نساء من طبقتهن وفيها عصبة نساء فقط وهكذا. فإننا نقول أما غير ما ذكرناه من البنت والأخت فالباقون لا شيء لهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
8: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الإبدال والشيخ عبد السميع بيومي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بريد الإسلام.
0: قبس من نور
2: حقائق
1: الدين
3: من تراثنا الإذاعي.
4: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل.
5: أول من هذا الرحاب الطاهر
6: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
1: من تراثنا الإذاعي برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

0: إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نتوقف مع القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. في البداية نتعرف على صلة القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع بالقارئ الشيخ محمد رفعت، ونكتشف جوانب عديدة، منها أنه تم الاستعانة بصوته ليتم تسجيل عدد من الكلمات والحروف التي تناسب صوت القارئ الشيخ محمد رفعت. كل ذلك نتعرف عليه من خلال هذه الحلقة، ولكن في البداية نتعرف على علاقة الشيخ أبو عنين شعيشع مع الشيخ محمد رفعت.
1: لما جيت الإذاعة وزعت مرتين ثلاثة كده، كنت لما أجي وأنتهز يوم الجمعة من عشان صلاة الجمعة، فكنت أخذ بعضي وأروح للمسجد فاضل باشا في درب الجماميز اللي كان يقرأ فيه المرحوم الشيخ رفعت. وفي مرة من المرات يعني كنت لسه أزعت مرتين ثلاثة بس أو ثلاثة أربع مرات، رحت قعدت قريب، كنت أروح بدري عشان أجد مكان، ما كانش فيه ميكروفونات ولا حاجة في المسجد. رحت بدري وجلست بجوار الكنبة اللي بيجلس عليها، وبعد القراءة وكان الله يرحمه من عادته ينزل يقعد جنب الدكة كده والناس تيجي تسلم عليه وبتاع. فأنا قاعد بقى ما قدرتش أقوم أسلم عليه، ما عرفنيش، قلت يعني يمكن ما عرفنيش ولا حاجة. لقيت واحد بيسأله، بيقول له عم شيخ رفعت فيه واحد جديد اسمه أبو العنين شعيشع، أنت سمعته، إيه رأيك؟ وبيقلدك، بيحاول يقلدك. فما كان منه رحمة الله عليه إلا أن قال لا ما بيقلدنيش، هو تقريبا الصوت صوته قريب من صوتي. وحتى يعني ضرب مثل اللي هو يخلق من الشبه 40، فقال يخلق من الشبه 40، وده صوته قريب من صوتي، قريب من صوتي، وأنا بحب أسمعه جدا. فما كان مني لما سمعت هذا الكلام من فضيل المرحوم الشيخ رفعت، قمت مندفع عليه وقبلت إيده وقبلته، فسألني أنت مين؟ قلت له أنا أبو العنين شعيشع. فقال لي أنا أذكر يعني هذا الكلام بقاله فوق 45 سنة، قال يا حبيبي تعال، وأخذني، وكان هو رقيق المشاعر والأحاسيس
2: وهذا يفيض في الصوت.
1: نعم نعم, نعم. أخذني بالحضن ويقبل فيا وقال لي ما تسيبنيش أبدا، أنا بحبك وبحب أسمعك وشغوف بك.
0: إخوة الإيمان والإسلام، والآن نمضي بكم إلى تتمة لهذه الحلقة التي يتحدث فيها القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع من خلال برنامج شخصيات إسلامية وراء الميكروفون، والتي قدمها الإذاعي القدير الدكتور فوزي خليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في مستهل هذا اللقاء الجديد. في حلقة اليوم نواصل الحديث مع فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشع حول ذكرياته ورحلاته في الدول الخارجية، اتصالا بما سبق في الحلقة الماضية. وفي بداية الحلقة بنرحب بفضيلة الشيخ أبو العنين شعيشع معنا في الحلقة الثانية.
4: أهلا وسهلا بكم.
3: يعني فضلتك في الحلقة السابقة توقفنا عند الذكريات مع المرحوم الشيخ محمد رفعت، والروابط العاطفية التي تربط بين كل من الشيخ أبو العنين شعيشع والشيخ محمد رفعت كمثل أعلى يحتذى في وقته في الإذاعة المصرية ومن بين قراء الإذاعة. فالسؤال اللي بيتأتى الآن، ما هي نوعية الروابط التي تربط بين فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشع والمرحوم الشيخ محمد رفعت؟
4: قبل أن نسترسل في هذه الروابط، أرجو من سيادتك عند ذكر اسم الشيخ رفعت أن يسبق اسمي، حيث أنه أستاذي وشيخي. أما الروابط فكثيرة، يعني كنا دايما يتصل بي بالتليفون أو أزوره، لأنه هو كان قليل الخروج من بيته. وبعدين مثلا كانوا ناس يطلبون في لإحياء ليلة أو مأتم أو حاجة من هذا القبيل، فكان هو يعتذر، كان شيء يميل للسهر يعني، يعتذر يقول لهم أبو العنين يكفي.
3: يعني في الحلقة الماضية يعني عرفنا أن المثل اللي ضربه فضيلة المرحوم الشيخ محمد رفعت عن الصلة بين صوت الشيخ أبو العنين شعيشع والمرحوم الشيخ محمد رفعت، وقال أنه يخلق من الشبه 40. هو السؤال، هل هناك محاولات فعلا من قبل فضيلة الشيخ بولانيه شعيشة لتقليد الشيخ محمد رفعت في فترة البداية، أو يعني حقيقة هذا المثل إيه؟
4: هو في الأول طبعا كنت بحاول أقلده، إنما يعني وجدت هو الصوت قريب من الصوت الشيخ رفعت، ولكن يعني إذا استمرت على تقليده دايما المقلد لن يصل إلى الأصل ولن يكون هو نفسه. فيعني اتخذت لي طريقة خاصة، وأعتقد أنها الحمد لله نالت استحسان وإعجاب المستمعين. أما المثل اللي ضربه المرحوم الشيخ رفعت عن أنه يخلق من الشبه 40 كان تمثيل عن أنه صوتي قريب من صوته. أكبر مثل أن الإذاعة انتدبتني لتكملة تسجيلاته التي كانت سجلت له من قبل بعض المعجبين به، وعلى رأسهم المرحوم زكريا باشا ظهران، حيث أنها كانت في بعض التسجيلات فيها آيات سقطت أثناء التسجيل أو كلمات أو حروف. فكنا بنجلس بالساعات الطوال في الاستوديو، استوديو الإذاعة المصرية، لتكملة هذه التسجيلات. يعني عشان لأنه صعب أنك أنت مثلا تدخل حرف على كلمة،
3: يعني حدث انه حرف فقط دخل على كلمة وسجل حرف
4: فعلا، وسجل الحرف ومشي مع الكلمة ولم يفطن اليها بعض المستمعين. وفي ناس عرف ناس كتير عرفوا يعني، وبرضو في بالنسبة حتى للشباب يعني انا سجلتها في شبابي برضو، والمرحوم الشيخ رفعت كان مسجلها في اواخر ايامه، فيبان شوية فيه القوة في الاداء يعني. فده يعني تأكد لك كان طبعا الفنيين في مصر هنا يعني وجدوا ان الصوت بعيد عن صوت الشيخ رفعت، ما كانوش انتدبوني لهذا العمل.
3: طب فضيلة الشيخ ابو لانين شعيشة، يعني اسمح لي ان ننتقل الان الى نقطة اخرى فيما يتعلق بالذكريات. يعني فضلتك لك رحلاتك وزياراتك للدول المختلفة وفي المناسبات الدينية المختلفة، يعني بنرجو أن تأخذنا في رحلة مع زياراتك ورحلاتك للدول الإسلامية في المناسبات المختلفة والمشاهدات والانطباعات التي تركتها هذه الرحلات.
4: نعم.

0: اعود من اخلص رمضان في يوغوسلافيا ارجع من يوغوسلافيا على القاهره راسا، كان في خط مباشر. وبعد ما خلصت نصف رمضان حقيقه في تركيا في اسطنبول بالذات، وكانت بلاد عظيمه، اذكر ان المستمعين كانوا يملؤون المساجد على ساعتها، يعني المساجد هناك لا تقل في الساعه عن الازهر الشريف اي مسجد، فكان يكون ممتلئا عن اخره بالمستمعين ووقوفا في الشارع، ايضا يحملون المظلات التي تقيهم المطر، كانت بتمطر لان احنا كنا في الشتاء هناك تقريبا سنه 67 او 68. بعد ما خلصت ال 15 يوم صمموا في اسطنبول اني استمد لاخر الشهر، فالسيد السفير قال لي، قلت له لا يمكن اني يعني لازم انفذ الامر او البرنامج بتاعي لازم اروح يوغوسلافيا، انما تقدر سيادتك تتصل بالقاهره وتستاذنهم في استكمال هذا الشهر في اسطنبول في تركيا. وفعلا اتصل ووافقوا. بعد ما خلصت شهر رمضان المبارك وكنت سعيد جدا بالتلاوه في تركيا، المفروض اني اعود الى القاهره عن طريق يوغوسلافيا حسب الطائره حجز الاولاني. فرحت يوغوسلافيا وانا راكب بقى من اسطنبول، وصلني سياده القنصل العام استاذ صلاح ابو جبل وحجز لي وقال لي دي هتوصلك لغايه بلغراد وهتعود من بلغراد على الطائره المصريه الى القاهره. ركبت الطياره، سالت المضيفه قلت لها تو بلغراد، قالت لي نو بلغراد، ولا في الطائره. ما رحنا رايحين فين؟ كل شويه ما الحقيقه يعني خفت،
1: يعني سالتها بالانجليزي هل الطياره راح الى بلغراد او لا،
0: الى بلغراد. قالت لي نو بلغراد، يعني مش راح بلغراد. طب ما انا المفروض اروح بلغراد عشان اعود من بلغراد على القاهره. الحقيقه طول السكه تو بلغراد، ما فيش تو بلغراد. وصلنا لغايه ميونخ في المانيا ونزلت الطائره. انا بقى ايه مسلوب الاراده، نزلت منها ما نش عارف رايح فيه، نزلت مع اللازلين من الطيارة ودخلنا على صالة الترانزيت. طبعا فيه ضباط وفيه ناس بيشوفوا الجواز السفر وبيطلعوا عليه، وانا لابس العمامة والكاكولة وعباية والشال. اقف ستوب، يو عربك ستوب، انت عربي اقف عندك. ايه يا اخوانا اللي حصل؟ انا يعني ما عملتش حاجة، كل شويه بكلم الراجل واقف وراه طابور الناس عايزه تمشي، بكلمهم ده بالالماني ولا كلها جنسيات مختلفه لغات مختلفه، عايزين امشي عشان يمشي روح. الراجل يقول لي تو عربك ستوب، وقام قايل زحزحني كده. فاتجهت الى الله، قلت يا رب انقذني ان كنت اخلصت في قراءتي وفي تلاوتي في هذا الشهر المبارك، فانقذني من هذه المحنه. والله يا استاذ فوزي انا ما انتهيت من هذا الدعاء الا واجد واحد طويل في الاخر كده، لقيته بيقول لي في ايه يا حبيبي؟ انا من اللخبطه. قلت له اهلا يا حبيبي، انا بخر قلت يا حبيبي من اللخبطه، ما هو انا مش عارف الموقف، عرقي بيصر وما فيش هناك، يعني ما فيش سفاره كمان، لان كان ايام العلاقه مقطوعه بينا وبين المانيا في الفتره دي. جه الراجل استاذن اللي قدامه وجاء عندي، قال لي في ايه؟ قلت له شوف الناس دي انا مش عارف هو انا موقفين لي ليه؟ فكلمهم وبعدين كلمني، قال لي ما في ممنوع انت تدخل لانك انت ما معكش فيزا تدخل المانيا. قلت له انا من اسلام، انا لا عايز المانيا ولا عايز حاجه، انا عايز اروح بلغراد عشان ارجع على القاهره. فقال لي انا رايح بلغراد. انا لا، هو بيتكلم عربي شويه، لانه تبين في الاخر انه كان بيدرب احد الانديه الرياضيه هنا في الكره يعني. فكلمهم قال لهم ده ما فيش حاجه، قالوا ده فدائي، هو قالوا له عربي وفدائي، قال لهم لا ده راجل قران فهمته، وهو عاش في مصر مده ففهم يعني القارئ يعني ايه، فحاول يفهمهم ما فيش فايده برضه. اخيرا قال لي فين التيكت بتاع التذكره؟ فوريته له، انقذتني كلمه واحده مكتوب عليها على التيكت اسطنبول ميونخ بلغراد على التيكت بتاع على التذكره نفسها. دي اللي انقذتني، اللي نزلتني، اللي خلتهم يسمحوا لي باني استنى في ميونخ الترانزيت واخد الطائره اللي رايحه بلغراد بعد كده. والراجل ده ما سابنيش ابدا الحقيقه بعد الحكايه دهيا، وجاب لي افطار اسلامي، قال لي اجيب لك افطار اسلامي، لان الطائرات هنا يعني بيقدموا حاجات غير اسلاميه.

அல்ல.

فاستجبنا

0: يعني طب هل تذكر ذكريات أخرى في دول يعني غير ألمانيا وتركيا وبلغراد؟
1: والله كتير، بس الذاكرة يعني دلوقتي ما بتستوعبش أو ما بتسمحليش أذكر إنه كان في واحد إنجليزي تعلق بي تعلق شديد. أولا أنا أول ما دخلت المركز الإسلامي في لندن بكيت. ليه؟ لا، دخلت في وقت صلاة العصر فوجدت شاب انجليزي لا يتجاوز سنه 22 سنة تقريبا في الحدود دي، ويؤذن للصلاة في المسجد بصوت جميل، ولكن الذي ابكاني انه كان ينطق هيا على الصلاة هيا على الفلاح، يعني باللغة مش عارف الانجليزي يؤذن، فبكيت وقلت سبحانك يا ربي في أي لغة أو بأي لسان تعبد في كل مكان. فالطرفة بقى اللي في الحتة دي، اللي بعد انتهى شهر رمضان أصر واحد من اللي تعلقوا بيه جدا في لندن إنجليزي هو إنه يعني أقعد معهم كم يوم بعد انتهاء شهر رمضان، وأنا الحقيقة أصرت إني أعود عشان العيد يعني أكون مع أولادي وأسرتي. وفضيلة الدكتور عبد الجليل شلبي كان حاضر هذه الواقعة وذكرني بها من أيام. فلما الرجل شاف إصراري على العودة قال لي طيب، وخدني إنجليزي وطلعنا المطار. طلعنا المطار إني أجد المطار ما فيش مطار، وبعدين في نهاية المطار قال لي أنا ضعت، بكلم إنجليزي عربي، هو مستشرق يعني إنجليزي بس عربي مش مسلم، ضعت يعني إيه؟ يعني مش لاقي المطار. أشوف الإنجليز بقى اللي مش عارف مطاره لا يعقل وبيسافر كتير، ضعت وتبين إنه عمل هذا الفصل عشان يضيع عليا فرصة السفر، وفعلا رجعت معاه تاني
0: يعني عشان يستمع للقرآن
1: عشان يستمع للقرآن واستمر معاه كم يوم في ضيافته.
0: نعم. طيب يعني فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشع، نعود مرة أخرى من رحلة الذكريات مع الدول المختلفة إلى هنا إلى القاهرة حيث الإقامة، وباعتبار فضلتك من القراء الرواد، فيعني ماذا تقول للقراء الناشئين أو الجيل الناشئ في هذه الأيام من توجيهات ونصائح وهو على طريق القرآن الكريم؟
1: والله ما فيش أكثر من أنهم يتقوا الله في تلاوته، يراعوا الأداء السليم للقرآن الكريم. القرآن نفسه هو موسيقى، ما دام صوت جميل وصوت يعني مقبول يزيده حسنا حسن التلاوة الصحيحة من جميع الوجوه، مخارج الحروف، المدود، الغنم، الحاجات دي كلها تفيد القارئ وتحسن صوته. لا يحاول أن يأتي بحاجة يعني غير طبيعية علشان يقوله ده صييت ولا حاجة، أبدا، هي بتيجي لوحدها كده. يعني والله يا سيد الفاضل أستاذ فوزي أنا لم أحاول أن آتي بحركة، وإنما كانت تأتي عفو الخاطر، ولكنها تصدر من إحساسي بالتلاوة وفهمي معانيها. والمفروض أنهم قبل أن يقرأوا القراءة التي يقرأونها أن يعلموا أو يعني يحاولوا أنهم يعني يطلعوا على تفسيرها قبل قراءتها، دي تساعدهم أوي في الأداء،
0: يعني عشان المعايشة والإحساس.
1: عشان المعايشة والإحساس، بارك الله فيك.
0: نعم. يعني وهذا مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خاطرة يعني تحضرني الآن، أنه أحسنكم قراءة للقرآن من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله.
2: ما قدر الله حق قدره

0: يعني طب سؤال لفضيلة الشيخ أبو العين شعيشة الآن، ما هي الاهتمامات القرآنية للشيخ أبو العين شعيشة؟
1: والله يا سيدي الفاضل، أنا يعني أحمد الله كثيرا أن وفقني لعمل أرجو أن أستمر فيه حتى ألقاه، لأن الله أرادني أو أراد لي أن أكون قارئا ومحفظا، يعني هو واحد من دول يكفي
0: طبعا،
1: إنما ربنا أراد هذا
0: الله.
1: الحمد لله، وأنا سعيد جدا بهذا، لأنه أنا وجدت نفسي في بعد أن ضم مسجد الخلفاء الراشدين لمصر الجديدة إلى وزارة الأوقاف، وانتخبوني أعضاء المجلس رئيسا و
0: لمجلس إدارة المسجد،
1: لمجلس إدارة المسجد، وطبعا الوزارة وافقت على هذا. فكرنا في إنشاء معهد دولي للقرآن الكريم وعلومه في هذا المسجد لاستكمال النقص الموجود بالنسبة للطلبة الأجانب،
0: يعني ولذلك سمي المعهد الدولي.
1: نعم، لأنه في حوالي 25 جنسية من جميع أنحاء العالم، الأفريقي والأمريكي والأوروبي، من جميع أنحاء العالم.
0: لا طب يعني اسمح لي بداية أن نتحدث عن يعني منهج المعهد في التحفيظ، ثم شروطه في القبول أو نوعية الطلاب، فلنبدأ بالتحفيظ والمهمة الأساسية من المعهد كيف تسير.
1: التحفيظ طبعا المقرر اللي احنا عاملينه اتفقت أنا وأخي الشيخ رزق خليل حبة، وهو المشرف العام على هذا المعهد، اتفقت معه على أن يكون حفظ القرآن الكريم كله في على مدى 6 سنوات.
0: يعني الطالب ينتهي من حفظ القرآن في 6 سنوات؟
1: نعم، أي في كل عام 5 أجزاء. نعم. 5 أجزاء، وبعمل لهم امتحان كل 4 شهور في 2.5 جزء من القرآن. وبقى في نفس الوقت الطلبة الأجانب الحمد لله ربنا وفقني مع إدارة الهجرة والجوازات والهجرة انهم بيدوني اقامة لهؤلاء الطلبة، وانا وبدلهم منح شهرية مالية، فانا يعني جعلت المكافأة والاقامة حتى مقترنة بالحفظ والحضور، حتى لا يعني حتى يتخذوه الامر مأخذ الجد.
0: يعني المعهد بيمنح مكافأة للطالب أيضا بالإضافة لي أنه بيحفظه مجانا، يعني
1: طبعا
0: يعني من غير رسوم أو أي شيء يعني.
1: لا احنا بندفع علشان تشجيع لحفظ القرآن، يعني أنا بدي للطالب الأجنبي 15 جنيه شهري، والمصري 5 جنيه على أساس أنه موجود في بيته في أسرته مع أسرته يعني.
0: طب كيف بيتم تمويل المعهد طالما أنه يعني لا يأخذ اشتراك من الطالب؟
1: والله يا أخي ها يعني هذا من فضل الله وفيضه، لا أعلم كيف يعني أقوم بالالتزامات مع هؤلاء الطلبة، ولكنها إرادة الله الذي يعني حفظ قرآنه، وهذا المعهد من قواعده حفظ القرآن. فإن ربنا بيبعث لنا الأموال من التبرعات الناس الخيرين والطيبين وهم كثر في مصر،
0: الحمد لله،
1: الحمد لله، يعني بنأدي بنفي بالتزاماتنا على قدر ما نستطيع.
0: طب كم يبلغ عدد الطلاب في المعهد الدولي لتحفيظ القرآن وعلومه؟
1: عندنا دلوقتي حوالي 520 أو 530 طالب. أنا يعني الحقيقة لم أستطع، يعني ممكن بيقولوا ناس باستمرار من عايزين طلب عايزين يقدموا، وأنا الحقيقة ما عنديش مكان لأنه ساحة المسجد امتلأت عن آخرها. فأنا في بجوار المسجد دار مناسبات، يعني أرجو من المسؤولين أن يساعدوني في أخذها ولو لفترة من العصر للمغرب 3 أيام في الأسبوع فقط، لأني عندي 12 حلقة لتحفيظ القرآن في المسجد.
0: يعني المقر الأساسي للمعهد صحن المسجد، وصحن المسجد مقسم إلى حلقات،
1: حلقات كل حلقة فيها 50-60 أو أكثر،
0: وكل حلقة لها محفظ،
1: لها محفظ 12 بياخدوا مرتبات شهرية أيضا، وعندي قسم للسيدات والبنات أجانب برضو ومصريات في فوق، عمل لهم مكان مخصص للسيدات، وعندي لغاية عندي دكتورة من أمريكا بتتعلم القرآن بتحفظ القرآن، هي من جامعة أنديانا، وإن شاء الله هخلي سيادتك
0: إن شاء الله نلتقي بإذن الله
1: تلتقي بيها.

0: اسمح لنا بقى يعني انه نلتقي بنموذج من الطالبات اللي في الحلقه بتاع حضرتك.
1: الدكتوره
2: انا اسمي دارلين ماي، بس اسم الاسلامي راضيه.
3: راضيه
2: ايوه
1: الاسم الاسلامي.
2: الاسم الاسلامي
3: يعني الاخت راضيه من الولايات المتحده الامريكيه.
2: صح.
3: طيب يعني اعتنقت الاسلام منذ متى؟
2: انا اسلمت من 15 سنه تقريبا، اول مره جيت مصر.
3: يعني كان هنا على ارض مصر. يعني هل سبقت المرحله دي قراءات في الاسلام، او كيف تم التعرف على الاسلام؟
2: اسلف في الايام دول انا كنت تلميذه في الجامعه الامريكيه بالقاهره، وكنت بتخصص في الدراسات الاسلاميه بالذات.
3: ايه الجوانب اللي خلتك فكرتي في اعتناق دين الاسلام؟
2: انا طبعا لما يعني قبل ما اجي مصر يعني كنت قريت كتير في الكتب عن الاسلام، فحسيت ان قلبي يعني خلاص كان مقتنع بكلام الاسلام، بس لسه كنت مسيحيه. فلما جيت هنا بالذات يعني انا شفت ان الناس في المجتمع كانوا اقرب من الدين من الناس في امريكا وفي البلاد التانيه في الغرب. يعني حسيت ان الدين هنا حي اكتر.
3: يعني لقيتي صوره مطابقه او مقتربه من مفاهيم الدين الاسلامي هنا عنها في الغرب يعني.
2: مظبوط. فاستغربت واتاثرت. يعني مثلا انا فاكره كويس اول مره شفت الناس يقفوا في الشارع يعني وداء الاذان عشان يصلوا حتى على الرصيف مثلا. يا سلام، دي حاجه ممتازه.
3: طيب الدكتوره راضيه عملت دراسات في اللغه العربيه بعد مرحله البكالوريوس؟
2: انا عملت شهادة الماجستير في اللغة العربية الفصحى وشهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية.
3: الدراسات الإسلامية. طب كان موضوعها ايه؟
2: كتبت الرسالة في موضوع الأستاذ أبو الحسن الماوردي. عملت ترجمة إلى الإنجليزي لكتابه اسمه الأحكام السلطانية.
3: طيب الدكتورة راضية يعني منذ متى التحقت بالمعهد الدولي للقرآن الكريم وعلومه؟
2: أنا ابتديت أجي في أول أكتوبر أظن، يعني من شهرين تقريبا، شهرين ونص.
3: من شهرين ونص. طيب كيف بدأت بقى عملية الحال؟ كان سبق قبل ذلك أن قرأت القرآن الكريم أو قرأت في القرآن؟
2: في الحقيقة أنا قريت القرآن بالكامل قبل كده مرة واحدة بس. فعشان كده لما عرفت عن المعهد أنا كنت مبسوطة قوي عشان أجي هنا وأقرأ القرآن، يعني أتعلم أقرأ القرآن مظبوط وأحفظه إن شاء الله.
3: طيب حفظتي، يعني ما هو القدر الذي حفظتيه من القرآن الكريم؟
2: حفظت جوز عامة ان شاء الله، وانا ماشيه في اول جوز تبارك دلوقتي.
3: طب يعني هل يمكن ان نستمع الان الى تلاوه مما حفظت من القران الكريم؟
2: اوكي، شكرا شكرا ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرحا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم. طب يعني نريد أن نستمع إلى سورة أخرى مما حفظت من القرآن الكريم يعني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
4: ما شاء الله.
3: الأخت راضية إن شاء الله ناوية يعني تحفظ القرآن كله أو جزء محدد يعني.
2: يعني إن شاء الله ده غرض في حياتي إن في يوم من الأيام بإذن الله أحفظ القرآن كله إن شاء الله.
3: طيب يعني عندما تعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله ما هي الأهداف والطموحات؟
2: لا إن شاء الله أنا مستقر حنا لزوجي مصري فإن شاء الله حنكون هنا.
4: هي أصبحت مصرية.
3: على كل حال يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لحفظ كتاب الله عز وجل وأن يزيدك إيمانا ويقينا إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: شكرا.
2: شكرا. ألف شكر.
5: طب عدد الجنسيات يعني هنا الجنسيات الموجودة في المعهد الدولي لتحفيظ القرآن وعلومه
6: فوق 25 جنسية. 25 جنسية.
5: يعني هل هناك شروط محددة للطالب؟
6: والله الشروط انه هو يكون يعني جد في حفظ القرآن ما يكونش معها. عشان كده انا يعني اقرنت الحفظ والحضور بالاقامة والمنح لانه انا يعني في الإدارة الجوازات قالوا لي ممكن ندي لك سنة ندي للطالب سنة قلت له لا خليها كل 3 شهور علشان لو خد سنة يمكن بعضهم ياخدها ويمشي فانا عايز يبقى في ايدي باستمرار يبقى معايا باستمرار كل 3 شهور وعايز الاقامة وعايز المنحة فباستمرار يكون معايا. اقرنت الحفظ والحضور بالاقامة والمنحة.
5: طيب يعني كل حلقة يعني بتسير في المصحف في بشكل متساوي يعني جميع الطلبة مع بعض في نفس الصورة وفي نفس الربع يعني ام ان هناك طبقات او تفاوت بين المستويات؟
6: هو في بعضهم بيكون يعني حفظه اسرع فده بيسيء وخصوصا المصريين يعني الحمد لله اولادنا بيسبقوا الاجانب. طبعا احنا بنجد صعوبة في تحفيظ الاجنبي حتى بالنسبة للحروف الحاء والعين يقول لك هاء وإيم حاجات زي كده فدي بنقعد انا نفسي بلف على الحلقات واخد واحد طالب من كل فرقة ويعني احاول اصلح له العين بناخد وقت وتعب يعني. انما انا الحقيقة سعيد بهذا العمل يعني حاجة يعني حسيت برضا الله انه اكرمني ووفقني لخدمة القرآن من هقول لك ايه من من من منذ ولادتي حتى الان
5: الحمد لله رب العالمين.
3: وبنتعرف الان على نموذج اخر من طالبات المعهد الدولي للقرآن الكريم وعلومه بمسجد الخلفاء الراشدين. فالاخت تعرفنا باسمها
7: نور جليلة.
3: من اي الدول يا اخت نور؟
7: انا من اندونيسيا.
3: من اندونيسيا؟ يعني ماذا تدرسين في القاهرة؟
7: لي دراسة الإسلامية في الأزهر.
3: يعني منذ متى التحقت بالمعهد الدولي للقرآن الكريم؟
7: منذ شهر أكتوبر.
3: طيب كم تحفظين الآن من القرآن؟
7: إن شاء الله شوية بس يعني أدرى.
3: إلى أي السور يعني؟
7: سورة يعني الإنسان.
3: سورة الإنسان. طب تسمعين شيئا من القرآن مما تحفظين؟
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أكبر

الكرام. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.

0: شكورا.
1: صدق الله العظيم.
2: لو لو لو لولا ضيق الوقت لا طلبت منك أن تستمري في التلاوة إلى ما شاء الله.
1: نعم نعم إن شاء الله ربنا يوفقك إن شاء الله إلى أن تنتهي من حفظ كتاب الله عز وجل. طيب نتعرف على نموذج آخر من طالبات المعهد الدولي للقرآن الكريم وعلومه. الأخت اسمك؟
3: ربع عبد القادر.
1: من أي الدول يا أخت ربع؟
3: من تايلاند.
1: من تايلاند. في بتدرسي في هنا في القاهرة في أي الكليات؟
3: في كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر.
1: في كلية الدراسات الإنسانية في سنة؟
3: سنة أولى.
1: في سنة أولى. طيب بتحفظي كم تحفظين من القرآن؟
3: قلت في سورة الإنسان.
1: في سورة الإنسان. طب يعني يمكن أن نستمع إلى سورة الانشقاق؟
3: نعم
1: تفضلي.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف

0: صدق الله العظيم.
1: في نهاية اللقاء بنتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ أبو العنين شعيشع، ومرة أخرى شكرا لكم أيها الإخوة المؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذه الحلقة، وإلى أن يجمعنا الله بكم في لقاء آخر، لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: بريد الإسلام،
4: قبس من نور
5: حقائق
3: الدين
5: من تراثنا الإذاعي،
6: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل.
7: أول من هذا الرحاب الطاهر
8: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
3: من تراثنا الإذاعي، برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

0: ساعتنا 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة الامتداد، هذه فترة الامتداد ليوم السبت 27 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاته عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: خوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، عباد الله، إن للسائرين إلى الله علامات تعرف وآثارا توصف. ليسوا أهل ضجيج ولا صخب، ولكنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا خلوا بمحارم الله تركوها خوفا من ربهم، وإذا أظلمت الدنيا في أعين الناس أشرقت في قلوبهم أنوار اليقين. كانوا قوما إذا أصبحوا نظروا إلى الشمس كأنها لن تغيب، وإذا أمسوا نظروا إلى الليل كأنهم لن يصبحوا، لا لأنهم يكرهون الحياة، ولكن لأنهم عرفوا قصر الأمل، وعلموا أن الدنيا ظل زائل، وأن الأعمار صحائف تطوى، وأن الأنفاس مراحل إلى الله. وقف سيدنا عمر بن عبد العزيز يوما على المنبر فقال: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا يجمعكم الله فيه للحكم بينكم. ثم بكى حتى ابتلت لحيته، وبكى الناس لبكائه. يا لها من قلوب كانت ترى الآخرة رأي العين. إذا ذكر الموت اضطربت، وإذا ذكر الحساب ارتعدت، وإذا ذكر الله اطمأنت وسكنت.

0: وعدت إليك تسبقني دموعي.
1: إخوة الإيمان، كان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أيها الأحباب، أخي المستمع الكريم، إن العبد قد يملك المال الكثير والجاه العريض والبيت الفسيح، ثم يبيت وقلبه موحش وصدره ضيق وروحه قلقة، لأنه فقد باب الطمأنينة الأعظم، باب القرب من الله. فالطمأنينة يا أحباب ليست في كثرة المتاع، وإنما في سكينة الأرواح. الطمأنينة ليست في اتساع الدور، وإنما في عمران القلوب وبذكر علام الغيوب. كان أحد العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. أي نعيم؟ إنه نعيم الأنس بالله، ولذة الخلوة به، وفرحة القلب إذا ناجى مولاه في الأسحار. فيا من أثقلته الذنوب، لا تيأس من رحمة الله، فإن أبواب السماء لا تغلق في وجه

أخي المستمع الكريم، يا من أثقلته الذنوب، ويا من ارتعد قلبه وخاف من الله سبحانه، لا تيأس من رحمة الله، فإن أبواب السماء مفتوحة لا تغلق، وربك أفرح بتوبة عبده من الظمآن إذا وجد الماء، ومن الغريب إذا عاد إلى أهله. كم من عاص صار وليا بالتوبة، وكم من غافل أيقظه الله بندم صادق، وكم من قلب قاس أذابته دمعة سحر في جوف الليل. كان مالك بن دينار يقول: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. فاحذروا رحمكم الله من ذنب يورث قسوة، ومن غفلة تطفئ نور القلب، فإن القلب إذا ابتعد عن الله استوحش ولو ملك الدنيا بحذافيرها.

إخوة الإيمان، إن من أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه قلبًا حيًّا، قلبًا إذا سمع القرآن خشع، وإذا سمع الموعظة انتفع، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر. أما القلب القاسي فإنه يرى الآيات فلا يعتبر، ويسمع المواعظ فلا يتأثر، فهو كالأرض اليابسة يمر عليها المطر فلا تنبت زرعا ولا تخرج ثمرا. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: اطلبوا القلوب عند ثلاثة مواضع: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجدوها فاسألوا الله أن يمن عليكم بقلب، فإنه لا قلب لكم. الله أكبر، ما أعمقها من كلمة.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واسع الفضل والجود والعطاء، اللهم إنا نسألك يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا قرة أعين العارفين، اللهم زدنا من بركاتك وعطاياك وهباتك، زد إيماننا ويقيننا، زد طاعاتنا وقرباتنا، زد تقوانا وخشيتنا، زد حبنا لك وتعلقنا بك، زد في ذلنا وخضوعنا لك، زد في قربنا منك وأنسنا بك، زد في انشغالنا بك ورغبتنا فيما عندك يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها الزميل سمير هاشم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية، نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار.

0: أحس به في كل كائنة.
1: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من سور الطور والنجم والقمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأخرى.

وقوما

وقال

فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من صور الطور والنجم والقمر.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجاح حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجاح حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرافرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود برد.
0: منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. مر رضي الله عنه على بغل ميت فقال لأصحابه: لأن يأكل أحدكم من هذا البغل حتى يمتلئ بطنه خير له من أن يأكل من لحم أخيه المسلم. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، هذا الأثر المبارك يشير إلى خطورة الغيبة في الإسلام والتحذير منها، ويعكس أهمية تجنب الغيبة وأثرها على فساد دين المرء، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره حال غيبته، حتى صورت صورة شنيعة من أكل لحم بغل ميت منتفخ حتى يشبع، وهو ما تحرمه الشريعة الإسلامية وتستقذره النفوس السوية لبشاعته، هي في ميزان الشرع أهون عند الله تعالى وأخف من الوقوع في أعراض الناس وأكل لحومهم، وهو دعوة صريحة لحفظ اللسان وتطهير القلوب من الحقد والحسد والحرص على صون أعراض الناس وكرامتهم. فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، متحدثا عن الغيبة. لكن نتساءل أستاذنا الكريم عن الغيبة ونتعرف إلى المغتاب بلسانه أو بإشارة أو غير ذلك.
2: الغيبة من كبائر الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. والمعنى أن يتناول المسلم أخاه المسلم في غيبته بكلام وأوصاف مذمومة، لو كان حاضرا أو وصلت إليه لكرهها، سواء كان ذلك في بدنه أو دينه أو دنياه أو عرضه أو خلقه أو خلقه أو غير ذلك مما يتعلق به. والغيبة تكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة وبالإيماء وبالرمز وبكل ما يظهر العيب. سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تريد أنها قصيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. حذر الإسلام والقرآن أيضا، نهانا عن الغيبة وصورها في أبشع صورة. قال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. والمغتاب والمستمع في الإثم سواء ما لم ينكر.
1: أستاذنا الكريم، يتساءل كثير من الناس عن الحالات التي لا تعد غيبة في شرعنا الحنيف.
2: الغيبة محرمة شرعا، إلا أنها تجوز للمصلحة في بعض الأحوال. هناك صور استثناها علماء الإسلام من الغيبة، وإن كانت محرمة فإنها تباح لأجل المصلحة. منها التظلم، يقول: ظلمني فلان كذا وكذا. الاستعانة في تغيير المنكر، رد العاصي إلى الصواب. الاستفتاء، غيبة الفاسق الذي اشتهر بفسقه المجاهر بالمعاصي دون المستتر. التعريف، إذا كان معروفا بلقب الأعمش الأعرج وهكذا. للغيبة أضرار حذر منها الإسلام، وكما أنها محرمة إلا أنها تباح في بعض الأمور التي ذكرناها، ومنها أن الإنسان إذا أراد أن يذكر عيب أخيه لا يذكره إلا لمصلحة، أما إن كان يذكره حتى ليدافع عن نفسه فقد اغتابه. إذا رأى إنسان إنسانا قد أخذ شيئا واتهم هذا الإنسان، قيل له أنت الذي أخذت، فقال فلان هو الذي أخذ، عندها يكون قد اغتابه. أما إن سئل وقيل له هل رأيت من أخذ هذا الشيء، فقال نعم، فهذه تعد شهادة وليست غيبة. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
1: صدق الله العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. مر رضي الله عنه على بغل ميت فقال لأصحابه لأن يأكل أحدكم من هذا البغل حتى يمتلئ بطنه خير له من أن يأكل من لحم أخيه المسلم. نشكر دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمع كثيرا عن الاستنساخ وأن هناك استنساخا في النبات وفي الحيوان. حول هذا الموضوع تدور حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الاستنساخ النباتي هو الأكثر شيوعا، والاستنساخ الحيواني أقل منه، ويكون لأغراض كثيرة، ولذا فإن الحكم فيه يتبع الغرض والغاية المرجوة منه. فإن كان بقصد البحث العلمي المفيد في مجال تحسين النوع أو العلاج أو استخلاص العقاقير أو زراعة الأعضاء ونحو ذلك، فليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع أو يحرم هذا العمل لذاته، إلا إذا خرج الأمر عن الاعتدال إلى حد قصد الضرر أو العبث أو الاستهتار أو إنتاج سلالات خطيرة على الحياة البشرية. فالحكم الشرعي في هذه المسألة يبنى على جلب المصالح ودرء المفاسد ومراعاة الضوابط الأخلاقية، والأمر في ضبط هذه المصالح والمفاسد يرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص من العلماء والفقهاء والمسؤولين الذين يغلبون الصالح العام على الصالح المادي أو الشخصي، وليس إلى الشركات التجارية الطامعة ذات النفوذ والتأثير الكبيرين على الساحة الاقتصادية اليوم. فالاستنساخ في غير البشر هو في بعض صوره عبث بمخلوقات أخرى أمرنا الله تعالى بالإحسان إليها، فيشترط أن لا يؤدي هذا الاستنساخ إلى الضرر بنشوء مرض جديد أو طفرة مغيرة أو العبث وتغيير خلق الله، وخاصة في الحيوانات، وألا يستنسخ من الحيوانات المحرم أكلها والانتفاع بها إلا ضمن التجارب والأبحاث.
2: هل يعني هذا الموضوع تم بحثه في المجامع الفقهية مثلا وكان لهم رأي معين؟
3: نعم، تم بحث مثل هذه القضايا المهمة على مستوى المجامع. فقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي بجدة بالمملكة العربية السعودية سنة 97 هذه المسألة، وجاء في قراره في البند الرابع: يجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. وجاء في البند السابع من قراره الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة تضم الخبراء وعلماء الشريعة لوضع الضوابط الخلقية في مجال علوم الأحياء لاعتمادها في الدول الإسلامية. أما البند الثامن جاء فيه الدعوة إلى إنشاء ودعم المعاهد والمؤسسات العلمية التي تقوم بإجراء البحوث في مجال علوم الأحياء والهندسة الوراثية في غير مجال الاستنساخ البشري وفق الضوابط الشرعية، حتى لا يظل العالم الإسلامي عالة على غيره وتبعا في هذا المجال.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

طه صلاة الله مني سرمدا.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا من سور الفتح والحاقة وقريش.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله

وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد

لقد صدق الله رسوله.

either.

بالله شهيدا.

Thank you.

اللهم بارك في صحتك.

0: 손님이세요.
1: 무함마도 수루와
2: 누구라 하나 누구라 하나

محمد

0: نصلي.
1: الله يزيدك الله يزيدك. الله الله.

0: مود.
1: دكتوراه كان والله الله يزيدك
0: ذلك مثلهم في

بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خلينا هنا.
1: احنا هنا لسه على بدري جوا على بعض يعني. ما يزيدك.
2: بسم

0: عم الحاج. ربنا يبارك لك. الله اكبر يا عم الحاج.
1: بسم الله

فأهلكوا بالطاغية.

الله يبارك لك ويمد لك عمرك.

فلترى.

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة.

Hey,

فهو في عيشة راضية.

0: Ali Dina Karaj.
1: فهو في عيشة راضية في

0: سيدك الرئيس.
1: فهو في عيشة راضية في جنة عالية.
0: الله أكبر يا عم الحاج.
1: قطوف دانية فهو في عيشة راضية.

حاجه.

استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سور الفتح والحاقة وقريش بصوت القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ رفيق النكلاوي.

الصوت.

0: الواحدة من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 47 من سورة فصلت وحتى الآية 19 من سورة الزخرف، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

0: خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 47 من سورة فصلت وحتى الآية 19 من سورة الزخرف. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في حوالي 5:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ محمد الفيومي.

0: قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم وبدءا من الآية السادسة من سورة المائدة يرتل علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

قوم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم

برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء.

يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا

محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك

بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ،

فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح

ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا

مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

يدعون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم

عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا،

كانت هذه فقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، استمعنا خلالها إلى القارئ الشيخ أحمد نعينع، رتل من الآية 6 من سورة المائدة حتى الآية 53 من السورة الكريمة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:03 من صباح يوم الأحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت من 2 وتمتد حتى 5:30. تقبلوا تحيتنا خلال هذه الفترة شحات عبد العظيم من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إخوة الإيمان، في الفترة الإذاعية السابقة كان معكم زميلي الدكتور محمد مصطفى يحيى، الذي ينتقل الميكروفون إليه في 3:30 إلا 5 ليذيع صلاة فجر يوم الأحد من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. معه القارئ الشيخ عزة السيد راشد، والمبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني، والزميل محمد حماد عطية من التخطيط الديني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة يوسف، يتلوها القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل.

0: على مدى نصف الساعة تلا علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل ما تيسر من سورة يوسف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: محمد بشر في نوره قمر في طغره ملك يمشي على قدمي.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة التوبة، يتلوها القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة.

0: كنا في رحاب تلاوة المباركة لما تيسر من سورة التوبة تلاها القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: طه صلاة الله.

تَعْقِلُونَ.

0: عليك أفضل الصلاة وأتم السلام يا سيدي يا رسول الله. 3:09، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث متفق عليه. والبضع من العدد 3 إلى 9، والشعبة هي القطعة. والحديث يشير إلى أن طرق الخير كثيرة، وأنها جميعا مطلوبة، كل بما يستطيع فعله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة نوح، يتلوها القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.